واكثر من هويا الصبي يعذب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب أنا بهذا العمر حبيت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

Yeah.

Chidam, what a scene for Sirhat.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير والحب والسعادة، صباح الخميس الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5. طلة صباحية جديدة من قلب بغداد إلى كل العالم، اسمها بانجور. إن شاء الله أوقاتكم سعيدة أحبابي، إن شاء الله قعدت الصبح شوية نفسية زينة، يا رب. تحية للي قاعدين نفسيتهم زينة متهدايين، يقولون يا الله، متوكلين على رب العالمين، وإن شاء الله القادم أجمل. الناس اللي قاعدة ضايجة أقول لش حتحصل من هال وي هذا، شراح تحصل؟ لا تكركبها على راسك، توكل على الله وارمي حمولك على الكريم، وهو قادر على أنه يرتب لك الأمور أفضل مما أنت تريد وبالطرق اللي ما تتخيلها. فأهلا بكم في بانجور، في جو أدعو فيه إلى أنه الإنسان يتمسك بالأمل، يتمسك بالفرح، بالسعادة، بالإيجابية، دائما يميل إلى الإيجابية، لأنه كل متوقعات. ولا تنسون تقولون كلمات حلوة، خصوصا اليوم كلمات حلوة، أقداركم من أفواهكم، كلام حلو. اليوم راح تجينا فلوس مثلا، راح أسافر، أنا كذا، زين؟ قولوا زين؟ إنزين. صباح الخميس الونيس عليكم للساعة 10 في بانجور، ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. تحية إلى جماعة المطار، مطار بغداد الدولي. بونجور عليكم كل الطواقم، كل منتسب هناك، كل منتسبة، كل إنسان يعمل بالمطار. يعني سيما الناس اللي رايحة يعني تروح سفرات وكذا، المضيفات وما أعرف شنو. صباحكم فل. تحية أيضا إلى السادة أصحاب شركات السفر والسياحة، كل الناس اللي بهذا المجال. زين، تحية للناس اللي تحب السفر هواية، يعني عنده شغلة السفر، ما يقدر يعني ما يرتاح إذا ما يسافر بالشهر مرة مثلا على أقل تقدير. اليوم خميس، بس الخميس الماضي كانت أكو أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وأنت ولعهم. يوم حفر في سماء التاريخ، كيف شهدنا أكثر أيام الطيران ازدحاماً يوم الخميس الماضي، ولم يكن مجرد دورة روتينية للأرض حول نفسها، بل كان لحظة مكثفة اجتمعت فيها مسارات البشرية في سماء واحدة. في هذا اليوم التاريخي سجل قطاع الطيران التجاري العالمي رقما قياسيا غير مسبوق. الرقم القياسي هو 153,359 رحلة طيران تجارية خلال فترة 24 ساعة. عند إضافة رحلات الطيران العام العسكري والخاص، قفز الرقم الإجمالي ليقارب 300 رحلة جوية في نفس اليوم. هذا الإنجاز مستمعينا حطم الذروة السابقة البالغة 139,237 رحلة، والتي تم تسجيلها خلال صيف 2023. طبعا دوافع الازدحام، يعزى هذا الارتفاع الهائل بشكل رئيسي إلى ذروة السفر الترفيهي في فصل الصيف في نصف الكرة الشمالية. تحقق هذا الرقم القياسي رغم التحديات الخارجية التي يواجهها قطاع الطيران، مثل ارتفاع أسعار الوقود. هسا احنا نجي شنو؟ هسا انت مسافرت، يعني تخيلوا تقريبا 154 ألف رحلة في نصف الكرة.

0: الأرضية الشمالي، وأني وأنت وهي وهو لم نكن على متن طائرة واحدة. أكيد أكو أسباب. هو أسباب لو سبب واحد. شنو السبب اللي يخليكم ما كنتوا هناك؟ معقولة تكون زوجتك ما تقدر تفارقك مثلا من الحب؟ لو أنت ما تقدر تفارقها، لو جهال، يعني بسبب الجهال تكاليفهم، يعني ما يخلوك تسافر وحدك. أنت لو جاي بيدك تسافر وحدك، بس أنتوا إذا 6 نفرات 7 نفرات، يعني هاي الراد لها راتب سنتين تجمع. والله مع الأسف، مع أنه العراقي في زمن الثمانينات والسبعينات كان يستلم الراتب يسافر بيه، يعني يسافر بلغاريا العراقي، يسافر تركيا، يسافر يونان، هذه سوريا ومصر، وهذه هاي نابا بالشرجي عندهم. والله المهم أحبابي، ليش ما سافرت؟ أو شو وقت سافرت آخر مرة؟ وليش ما كنت على متن إحدى هذه الطائرات، الآلاف الطائرات اللي طارت يوم الخميس الماضي؟ أهلا بكم أيها المسافرون على هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5، أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5، أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد. بونجور راديو الرشيد وكوادر راديو الرشيد. بونجور على أحباب الرشيد ومستمعينا في كل مكان. حياكم الله، نستقبل اتصالاتكم في موضوع يعني الخميس اللي راح ليش مسافرت. بونجور،
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: شلون شايفين اخباري؟
0: يا هلا حياك الله، من وياي؟
2: ويا احمد التركي.
0: احمد التركي، شلونك احمد؟
2: خير، شلون امورك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير، وانت طيب؟ ومرحبا بك.
2: والله ما مخافين ولا كذا.
0: اي
2: صار الدوام من وقت ما شاء الله، ما في التحامات
0: الحمد لله.
2: طبعاً كان اسمع جوالي.
0: شهر العاشر جايك، لا تستعجل رزقك، راح ترجع للزحامات والمدارس
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله خير يا ربي. أستاذ أحمد، أنت سندباد؟
2: يعني مو دائما. إذا موجودة الفلوس.
0: إذا موجودة الفلوس. كثير السفر.
2: إيه أحب السفر. يعني
0: ليش ما سافرت الخميس اللي راح؟ ليش ما كنت على متن واحدة من الطائرة؟
2: سافر بس داخل العراق. كنت شو سافر بس داخل العراق.
0: وين كنت؟ أي محافظة؟
2: سليمانية.
0: سليمانية.
2: أي والله.
0: سليمانية جنة من جنان الله.
2: هم حارة هناك بس بيجي بس بيجي شوي. لا والله جو طيب.
0: كم يوم بقيت؟
2: والله بقيت 5 أيام تقريبا.
0: مع العائلة ولا مع الأصدقاء؟
2: إيه لا مع العائلة.
0: عاشت إيديكم.
2: تستغل الوضعية الإجازة، هي شوية صعبة.
0: صح الإجازة.
2: فتشوفين ميتشي أوقات الموظفين في المسافر.
0: الحمد لله، عاشت إيدك. وضروري السفر إلك وللأهل تغيرون جو.
2: كلش
0: حلو.
2: يعني مفيد هو. ترتاح نفسيا
0: طبعا يعني
2: اخر سفره بالسادس والله تقريبا
0: الشهر السادس.
2: اي والله.
0: وين كانت؟
2: بس يعني اللي اخذت جورجيا. والله
0: الله.
2: اي يعني الوضع الاجازه وكذا والعمل والدوام، فشوي هاي صعب يعني والله.
0: اي
2: لو هذني سهلات كان كل شهر احنا.
0: اي طبعا. طبعا عيني. أيوة. الله يبارك برزقك ان شاء الله وبالعائله، وان شاء الله على طول تسافرون وتستأنسون. ونورتني استاذ احمد التركي.
2: الله يحفظك، حم الله والديك، ممنون
0: عليك. كل التقدير عيني، شكرا جزيلا لك. حياك الله. شوفوا، على الطائرة أو على القطار أو بالقطار أو بالسيارة، سافروا، لستم شجرة، تحرك، لست بشجرة. يقول لي روحك. ناخذ اتصال. مرحبا.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح العافية يا هلا
3: أختي العزيزة، شلونك؟
0: الله يعزك.
3: صباح الخير عليك، صباح الخير على قادر البرنامج، على كافة الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك فيك. من وياي؟
3: وياك أبو عبد الله العزاوي، مستمع قديم بس شوية قاطع تواصل بسبب الدوام والله.
0: يا عيني. أهلا وسهلا أخونا أبو عبد الله العزاوي. أنت رايح جاي من الدوام؟
3: أنا لا والله رايح للدوام.
0: يلا إن شاء الله طريقك حلو.
3: أي أيوة والله.
0: ليش مسافرت يوم الخميس؟ ليش ما كنت على متن واحدة من هاي الطائرات؟
3: كنا الحمد لله والشكر كنا أحلى من السفر، كنا واجب ضمن كربلاء.
0: الله الله.
3: أي أيوة والله الحمد لله والشكر.
0: مباركين
3: للجميع إن شاء الله.
0: زين،
3: يعني حبيت أستغل الفرصة وأقول كل الأخوة اللي شاركوا والله.
0: نعم.
3: والله بالعافية عليهم.
0: هنيئا لكم
3: والله العظيم. أي أيوة والله الحمد لله.
0: مأجورين أبو الله.
3: الحمد لله الحمد لله وشكرا للجميع إن شاء الله.
0: زين.
3: بس حبيت أقول الشغلة إنه السفر يعني هو عشق. يعني صور مرة من المرات أنا طلعت من الدوام يوم الأربعاء. إيه. بسنتين هيك الظهر أنا بوجهة طلعت السليمانية.
0: وحدك؟
3: تقريبا بسنتين وحدي، بسنتين بالليل أنا رجعت للبيت.
0: رحت السيمانية ورجعت نفس اليوم. شكو شكو.
3: أكثر من مرة نسويها والله.
0: يعني ليش؟
3: يعني أطلع بسيارتي أوصل للسيمانية أفتار أتونس هناك أتعشى وأرجع وأرجع.
0: الله
3: والله. ثاني يوم دوام يعني. ها.
0: أي ولو ما الدوام شي رجعك.
3: أيوه. قسما بالله مرة من المرات أنا رحت لأربيل ورجعت للبيت، ما طبيت للبيت بعدني ما طفي السيارة، بوجهي رديت رجعت السيمانية.
0: صدق كذب؟
3: اي والله العظيم. هاي قلت لك هاي واحده من المرات تقريبا قبل شهر ونص صارت هيك.
0: ايش نسيت نظاراتك بالسليمانيه رايح جبت؟ شكو.
3: انا بالنسبه لي يعني يعني اعتزازي بكل محافظاتنا، بس عندي سليمانيه يعني في شيء مميز. ما
0: سليمانيه تجنن تجنن.
3: اي يعني بيها اماكن، وسبحان الله بيها اماكن اختي، يعني لو بس الكراد اللي هناك يندلوها يعني اهل المنطقه.
0: اي يعني مال المصايف وكذا.
3: بالضبط بالضبط. يعني قسم المصيف يعني حتى مو يعني شلون اقول لك يعني صاير في شيء طبيعي، يعني مو مثلا مصنعي لو مسوي هيك يعني بين جبال هيك تنزلين. قلت لهم بس قولوا انا مودينا هيك.
0: ما تعرف شنو اسم المكان هذا؟ لو كلها
3: والله
0: كلها
3: نسيت يعني. الامانه لا لا. بس هي بيها هوايه مصايف تصير، يعني مو في شيء مصنع، لا في شيء طبيعي يعني ما ملعوب نهائيا.
0: صح.
3: أي
0: كلش صح
3: بالضبط. يعني حتى السيارات اللي تدوسها يعني شيء كلش قليل.
0: نعم. ان شاء الله تكون فرصه حلوه بالايام القادمه تسافر وتستمتع انت
3: ان شاء
0: والأهل.
3: الله للجميع يا ربي. امين يا ربي.
0: نورتني
3: يا
0: اخوي ابو عبد الله، شكرا جزيلا.
3: قلب شفتي العزيزه انا المنون.
0: هلا والله ما عليك منه. شكرا شكرا جزيلا. احبابي اللي ردت اقوله قبل اتصال ابو عبد الله، سواء كان على متن طائرة أو في قطار أو في سيارة، رايح البحر، رايح الساحل، رايح الجبال، شلالات، رايح مثلا عادي ممكن واحد يروح صحراء، يعني إيه المقارنيص وغيرهم. يعني أهم شيء الرفقة اللي وياك. من وياك رايح؟ هل رايح واحد عظم بالزردوم؟ لو رايح واحد أريحي طيب يعني كريم، مو يده مغلولة إلى عنقه، ها مالك الضيدة قلوش أكو ناس اللي تعضيهم يلا يطلق قلوش. واحد يدري بيك فلسان وكذا، بس هو يقدر ظروفك ويقول لك يا معود لا تفكر بفلوس، بس تعال ويانا وجهك الطيب. شفت وجهك الطيب؟ اي وين هذا، وين هذا اللي يسفركم بلا ما يعني على حسابه؟ خلينا نسمع من ويانا. السلام عليكم.
4: صباح
0: العافية. لا الراديو نطفيه خالص. من وياي؟
4: فقار ياس.
0: يا هلا فقار، شخبارك؟
4: الله يسلمك. والله تصبت ترى ما قاعد اللحق يعني.
0: فقار الموسوي؟
4: اي نعم.
0: شو يا عمي؟ هاي شنو عيني وين انت؟ يا هلا بالطيب.
4: الله يسلمك. والله
0: فقار ليش ما كنت ليش ما سافرت الخميس؟ وين كنت؟
4: والله سافرت بس مو بدين الطيارات. طياراتنا الخاصة.
0: طياراتنا الخاصة؟
4: ايه.
0: وين رحت؟
4: رحت شمال العراق.
0: الله، رحت بطيارة؟
4: لا لا هاي سيارة، احنا نسميها طيارة هي.
0: ها اي رحت اربيل ولا سليمانية؟
4: لا لا رحت لدهوك.
0: هلا هلا.
4: ايه
0: شلون الجو كان هناك؟
4: والله ستباني يخبر يعني درجة حرارة بالنهار 39.
0: الله، بالليل ثلج.
4: والله بالليل يعني بدون كهرباء، هم عندهم كهرباء تجيهم 3 ساعات و 7 ساعات يعني. والله تغطيت.
0: ما عندهم كهرباء؟
4: ما عندهم كهرباء.
0: مو عندهم هذا نظام الدفع بالكابينات مالتهم؟
4: لا ماكو.
0: لا شلون عايشين يعني شلون؟
4: يعني تجيهم كهرباء مو ما تجيهم بس تقطع.
0: واعتمادهم ايضا على المولدات؟
4: لا عندهم طاقة شمسية كل البيوت. كل المدار
0: كله على الألواح الشمسية.
4: كله على الطاقة الشمسية.
0: زين، هم إذا جوهم يعني وإن كان الكهرباء يعني نحتاجها بغير أمور، مو بس بالتبريد أو التدفئة، بس جوهم يعني بهاي الأيام طيب.
4: يخبل والله.
0: زين، شو وقت آخر مرة سافرت مثلا خارج البلد؟ يعني صعد الطائرة بس متجهة إلى دولة أخرى.
4: بال24.
0: أي وين رحت؟
4: رحت جزيرة تيش على إيران.
0: بعدين دراني عزيزة قوية. زين عشت إيدك والله. يعني ده تروح أماكن كلها حلوة وباردة ويعني زين.
4: يعني خلي سبحان شاء الله ندعش يعني ندعش الواحد. هي الجزيرة يعني هناك تموز وهنا مطر. يعني أنا رحت هنا لابس قمصان بالمطار، وصلت هناك بس نصدين وشوط.
0: زين،
4: رجعت المشهد لابس قمصان كين.
0: أوف
4: إي والله
0: ثلج. أنت بيا شهر رحت؟
4: رحت بشهر 11.
0: اي بارده
4: اي والله. ومطر يعني خبر اهلي هنا مطر.
0: اي
4: وهناك يعني لابس الصوجين وبالبحر.
0: الله
4: اي والله.
0: يلا شو وقت تعيدها؟
4: ان شاء الله بالدعش.
0: كله على الدعش انت؟ كوك على الدعش. الله يسهل لك يا رب.
4: الله يحفظك.
0: نورتني ابن العم الغالي.
4: الله يحفظك. سحم الله هدي.
0: هلا بالطيب. شكرا. يا هلا يا عيني. أحبابي حنروح بريك 8 وبعدها راجعين نكمل بانجور. انتظرونا
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد. متواصلين معاكم أحبابي وبنجور لساعة 10 مع بان ووسام ماجد. احنا نتكلم اليوم عن يوم الخميس الماضي، بما انه اليوم خميس. طبعا تحية للعرسان والعرايس اللي يهيئون للسفر، ليش لا، للزواج وزفافات وكذا، وبالأيام القادمة ألف تحية لهم، والله يتمم إن شاء الله بألف خير. بس إحنا دا نتكلم عن الخميس اللي مضى، لأنه تقريبا 150 ألف رحلة جوية تمت، وهذا رقم غير مسبوق في عالم الطيران، تجاري، عسكري، مدني إلى آخره. فتخيل شقد كانت أكو سفرات، شقد ناس سافرت. أنت ليش ما مسافر منهم؟ يعني مثلهم، ليش ما كنت وياهم؟ ولو أتيحت لك فرصة أنه تركب طيارة من هال 150 ألف، وين راح تختار تروح وليش؟ أكو سؤال أيضا، شنو أكثر

0: والله ما حد مستانس بهالأمور غير الطيار والمضيفين والله العظيم. خلي يفيدنا الإعلام. السلام عليكم.
1: السلام عليكم علي، صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية عيني.
1: أبو محمد من كربلاء.
0: أهلا أخوي الغالي أبو محمد، شلونك؟
1: يعطيك العافية، شلون صحتكم؟
0: الحمد لله بخير وانت طيب.
1: الله يسلمك. هللويا.
0: شلونها كربلاء المقدسه الجميله؟
1: والله كربلاء هسه فرغت، بدات هسه العالم تطلع.
0: أيه.
1: اليوم
0: بعد أيه. يومين خلصت الزياره،
1: تدري لازم حملات تنظيف قويه. يلا
0: طبعا شلون تشوف يعني دوائر البلديه هناك بعد ال
1: والله خطيه مستنفرين يعني. بس ما يكفي تدرين يعني في الدود مو طبيعي
0: طبعا،
1: يعني اطنان من النفايات
0: طبعا طبعا.
1: أيه. يلا يعني ما كنت موجود، ما كنت حاضر، بس يعني اعرف لان ابني اصلا باقي هنا عنده موقف.
0: اي
1: يحكي لي التفاصيل.
0: يا عيني كنت مسافر؟
1: اني اي اني بالنسبه لي قبل تقريبا اقل الشهر اخذ كل سنه اخذ العائله، يعني هالسنه صارت كنت اخذت من بيروت.
0: حلو.
1: عندي بنتي متزوجه صار لها 3 سنوات وعندها ابن صغير وهي صيدلانيه.
0: اي
1: اخذت اجازه على مود يسبب ابنها 5 سنوات.
0: اي
1: فقلت لبابا يا روح، قلت له مو مشكله. فهي بنتي وزوجها وبنات البقيه وزوجتي ورحنا لبيروت قد اسبوع الماضي ويا عائله صديقي. انا كل سنه تقريبا اروح اسافر لبيروت.
0: طرتوا من مطار النجف؟
1: احنا من لا ما حصلين من النجف طبعا. اي السفره قبلها من بغداد كان عندي تدريب في تركيا تقريبا. أيه. كل شهر شهرين اسافر تقريبا.
0: زين.
1: هاي السفره الاخيره اللي هي الخميس الفجر انا واصدقائي اطباء مو عوائلهم.
0: أيه.
1: طلعنا لسليمانية.
0: زين.
1: 3 ايام. بعد ال3 ايام يوم بدهوك باربيل.
0: حلو.
1: بعدها بدهوك والبارحه رجعنا بالليل.
0: البارحه رجعتوا الحمد لله على السلامه.
1: البارحه رجعنا الله يسلمك. يعني واقع الحال انا رحت واقعهم مزري تقولي شلون
0: وين
1: يعني خطيه
0: الواقع في لبنان؟
1: لا لا لبنان هم من اول بس هم ما مهتمين لبنان، يعني كانه ما في شيء، حياه عاديه طبيعيه
0: طبعا
1: جدا. يعني بنزين تدري في الصوره انه تدرين بنزين عندهم احسن من عندنا
0: والله،
1: تدري ولا محطه عليها لود ولا واحد بالمحطات، وكل المحطات فيها بنزين يطلع تقريبا الدولار و أقل الربع البنزين، بس هذا السوبر
0: الأصلي.
1: إيه. زين داحت على شلون خطيئة، يعني تقولين لتر البنزين أنا البارحة فولت وجيت من دهوك.
0: عفواً أبو محمد ما سمعت أي مكان تقصد؟
1: بدهوك.
0: إدهوك.
1: أي هي كل الشمال، يعني أقل أنت تدرين عندهم 3 ساعات بنزين عادي وسوبر ومحسن.
0: إيه.
1: العادي ما ممكن تخليه لأن يعني سيارتك لازم تخرب. يعني ما عندهم سيطره، مو العادي مالتنا اللي احنا، يعني العادي مالتنا يعتبر سوبر عندهم. لان هم شركات تدرين كل شركات مو شفنا مو حكوميات.
0: بلي.
1: البنزين عندهم اقل بنزين هو ب 1300، هذا العادي اللي ما يتخلى، وعندهم 1700 او 1600 المحسن اللي هو يعتبر عندنا يمكن عادي اقل من العادي، والسوبر عندهم الليتر. يعني تخيلي انا سيارتي 80 لتر اذا اخلي 2100 شوف بصير عندي 670,000 دينار. زين هناك اللي يريد يطلع سيارته يعني مكلفه، يعني انا الله شاهد يمكن اخلي بنزين حدود ال 450,000 دينار. زين السليمانيه
0: زين، هاي ليش الازمه صارت في الشمال؟
1: هم ما اعرف شنو اللي صار، يقولون على مود مضيق هرمز، مضيق هرمز احنا بدنا نعطيهم، يعني الحكومه المركزيه بدها تنطي بس ما ادري كيف الظاهر، يعني تدرين السواح وهذا
0: صح،
1: يعني مثلا ما يقدرون هم يفولون من الموصل لين الموصل على البطايق، ولا يقدرون من كركوك على البطايق بس ابناء المحافظه، فخطيه متاذين. يعني والله البارحه شفت سره هم عندهم محطات معينه، يعني كانما دوري يصير روتا على المحطات، انه هذول يفولون بالسعر الرسمي، السعر الرسمي ترى 700 مو 450، يعتبرون سعره الرسمي لهم 700، يعني والله كيلوين ياخذ كيلوات السره. لازم العالم سره وباقي ينتظرون سرهم على هاي المحطه ب 700 دينار.
0: شنو اللي حتى يحل الأزمة أبو محمد ولو مو موجود؟
1: والله ما أعرف شو هي، ما كانت يعني حد قبل ثلاثة أشهر، قبل ثلاثة أشهر رحت يعني ما كانت أبدا، كان السوبر ب 1300 والعادي ب 750 والمحسن ب 900 بس هسه فشي يعني قد أقول لك يعني خطيئة كلش متأكدين. هاي وحدة كهرباء عندهم من ضربة الحق والعظمى من الرأس عندهم هم اسمه مشروع أروناكي.
0: اي
1: على المشروع تدري ان الرأسين طعمه ما تطفي، بس من صار خلل بالغاز قام يسوون تناوب والمولدات. بس يعني هذا تعرفين ايش قد قيمه الفاتوره تجيهم؟ ما تصدق يعني اول بارحه صديقي دا يسولف يقول لي اقل بيت 400,000، 400 اذا هاي عروناكي مستمر وما يشغل غير كبد او كبدتين بالزايد، بس شنو ما تطفي ابدا. ولذلك حتى حكومتهم بتسوي لهم مغريات انه دفع 50%، لا احد ما يدفع دفع 50% ودفع ما ادري شنو وما يفيد. اي هم خطيه متأذين كشعب واقع يعني بنزين على كهرباء على ما ادري شنو، بس تدري تبقى هي الشمال يعني النظافه يعني دهوك انا خاصه انه هيك ما عجبتني حقيقه. اشتريت شقه انا واربع اصدقاء بس بعد يطور الانجاز يعني ان شاء الله بعد 6 أشهر تكمل. الشعب طيب جدا والحياه كلش حلوه يمهم
0: طبعا،
1: مؤدبين جدا جدا طبعًا جدا بس قطار خاصه هم سليمانيه اربيل، العفو سليمانيه وادهم اربيل نوعا ما شويه نوعا ما عندهم شويه خشونه بالتعامل بس
0: اي
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال تحيه لك يا
1: الله
0: ابو محمد وان شاء الله
1: يسلمك.
0: الأهل دائما بخير وكربلاء وشمالنا بخير، كل التقدير لك ونورت بانجور. الله يطيب خاطرك، شكرا شكرا حياك الله. كذلك تحيات كبيرة إلى أهلنا في أربيل الطيبين، بصراحة أنا شخصيا يعني عاشرتهم ناس ولا أروع، ناس ما يعني ما تحس وياهم، بالعكس ما أدري أنا شفت كلش كل اللطف. سليمانية هوك يعني كلها محافظاتنا، ليش البصرة هسه من تروح لها؟ أتحداك تروح المحل تشتري إذا ما يقول يعرفك من وجهك أنت جاي من بغداد أو هذه وما ياخذ منك فلوس، يعني إلا تتعارك وياه، إلا لو تترك الشغلة ما تاخذها، لو ما أدري شلون يعني بعد أنت وشخصيتك القوية. زين، فكل محافظة ناهيك عن باقي المحافظات يعني. فكل الحب للجميع. احنا اليوم نحكي عن السفر وأهمية السفر أحبابي على حياة الإنسان، على مزاجه، على تجديد طاقته. طبعا السفر يحتاج لتكاليف، انت رايح تستأنس، فبشنو تستأنس؟ لازم مكانك مريح، لازم عندك فلوس يعني، حتى مثلا إذا وياك عائلتك تحديدا يعني أنت ماخذهم المفروض تشتري لهم يعني يحتاجون شيء إلا تقعدون مكان يعني هذه الأمور. فهواية من الناس ما تتحقق هذا الشيء لأنه ما عندها تكاليف هذا الشيء. أوكي هو أنت مو موظف وعندك راتب، عندي راتب بس أنا أذب الراتب سفرة أسبوع مثلا وبعدين. يعني للأسف العراقيين بصراحة مو كلهم يقدرون يسافرون، مو أكو ما يمنع أغلب العراقيين من تحقيق حلم السفر على الأقل خارج البلد. يعني ممكن هنا زيارة مثلا يروحون كربلاء نجف أو يروحون للشمال أو يعني، بس خارج البلد تذاكر طيران وفيزا وما أعرف شنو هذه والتكاليف المكوث هناك صعبة، أعتقد صعبة. نستقبل اتصالاتكم أكثر مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على 07802-11-4-5 و07802-11-6-7 و07700-11-4-5.

0: تحياتي للحبيبة نور النعيمي الجميلة، بونجور يا عيوني، بونجور يا جماله. انت وين طايرة؟ بالطيارة يا ولدي؟ لو بالسيارة. صدق تريدين تسافرين؟ يعني وحدك؟
1: اكو واحدة يتيمة.
0: حبيبتي ام النون الجميله، بونجور على زميلتنا الجميله نور النعيمي، وان شاء الله يا ربي صبح السعاده عليك حبيبتي، والايام الحلوه تنكتب لك ان شاء الله تباعا. اكيد نهدي لك اغنيه، اسمعيها واستمتعي بها. الله فله يعني نونو. يعني نونه. الله، تشكرات أفندم لنور النعيمي.

0: قلت لكم انه ويا الاتصال. مرحبا.
1: الو. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: اليوم من المصيف.
0: وسام ماجد. منو حضرتك؟
1: اريد ابوسه على هالاغنيه تسبوكتها والله.
0: اي تشكرات افندم لمن تقولها.
1: اللي ببالي. شلونك تبان وغالية.
0: هلا والله. منو جايه؟
1: حسين. طبعا ما تعرفين صوته فانا وايد مقابر والله.
0: حسين. حسين يا حسين شيباني؟
1: اي.
0: يا هلا.
1: وبالمهلي.
0: شو ما تغير صوتك؟ شو حفلاتك وكثران الايام؟
1: كبران.
0: عمر وعافيه.
1: تغير.
0: عمر وعافيه ان شاء الله.
1: بدو لعمرك.
0: هلا والله ابو علي الغالي وتشكرات افندم.
1: اي والله اخر يوم بعمري اذا الله قسم لي اروح لالمانيا ساعه وارجع.
0: شو تسوي؟
1: كل شيء ما اريد من الدنيا.
0: شو تسوي؟
1: اروح اخذ صوره يم شركه بي ام دبليو وارجع.
0: زين.
1: تعبت اخبار.
0: كلك عقد.
1: لا انا احبهم يعني. يعني يعني يعني هم شعات منتج ويحب الحياة وما أعرف يجوز أكو غير يختلف ويا بالرأي يعني خاصة إن العايشين هناك بألمانيا يجوز مثلاً أكو سلبيات بس أنا أشوف إيجابياتهم ما أشوف سلبياتهم صراحة. أنا هو شعب أحبه أنا ما أعرف ليش من الله.
0: أي
1: يعني أنا حتى مثلاً يعني لسه بالطوبة ماكو يعني هم أشجعهم هم الألمان صح ما طلعوا من أول الأدوار لكن يعني أحبهم ومن طلعوا يعني حيل القارس.
0: زين.
1: زين.
0: آخر مرة صعدت طيارة وسافرت وين؟
1: ما صعد
0: ها؟
1: ما صعد أي طيارة.
0: صدق؟
1: والله بس مدينة الألعاب صعدت هاي طيارة تصير وهذا الحبل.
0: شوف مرة افتريت فيها.
1: عايش قاعد.
0: زين.
1: والله مرة صارت قدامي حادثة يعني بهالمناسبة أذكرها لك. احنا صغار يعني تقريبا في الابتدائية ووقع واحد من الحبل يعني خطية.
0: يا ستار.
1: هاي بوقتها مو هسه يعني. في الثمانينات بداية الثمانينات هيك شيء.
0: اي.
1: ايه فصار قدامي عن حادث وحد كان اثر بيه يعني كل ما اتذكره والله اصلا هذا خطير هذا شنو حادث قال اهل الثوب يعني مثلا يعني صار بيهم خطير في وقته يعني تعرفين هذه الامور
0: زين يعني
1: حيث اثر بيه هو الطفل وطلعت صغير يعني
0: زين لو طلبوا منك تكون مرشد سياحي لبلدنا شنو أول مكان تودي السائح إله حتوني؟
1: آثار بابل لأن آثار بابل مظلومة تسمعك حيل
0: أي
1: يعني ماكو ترتيب ماكو يعني

0: ثانية، وهذا الموديل كله انسحب من الشارع كله من الرئيس، يعني انسحب النقا هذا الموديل، صار بها عطل. شركة نفسية البي ام دبليو ما يعرفون العطل وين.
1: لا إله إلا الله،
0: والله
1: ما عندهم سودر.
0: جاب الشركة الرئيسية قالوا ما أنا دافع لكم فلوس وديت الشركة مالكم الرئيسية وما عرفتوا العطل وين.
1: شنو كان عطلها؟ شنو كان عطلها؟
0: ما حد يعرف شنو عطل إلكتروني. هم نفسهم شركة البي ام ما يعرفونها.
1: زين
0: وانتم مصنعينها؟
1: اي
0: انتم مصنعينها. لو انا قال احنا مصنعين بس ما جاي نعرف العطل وين.
1: واللي صار بعدين شنو؟
0: جاب حطها قبال شركة البي ام
1: أي.
0: الرئيسية
1: اي،
0: وجاب جماعة المافيا وبتشواك يجدك وحركها بنص الشركة.
1: اي
0: والفلوس مني لكم هدية.
1: ومش الموضوع عادي سكتوا؟
0: مش الموضوع عادي ورجعوا له فلوسه. بس هذا الموديل كله انسحب ولقوا يعني، واخر شيء لقوا العطل يعني حسب ما كتبوا بالجريده انه لقوا اكو صحيح هذا العطل موجود بس ما يعرفون شلون يصلحون هذا العطل. اكو مشكله يعني كلش كبيره بالسياره تقنيه يعني، فاضطروا يسحبون هذا الموديل كله من الشارع ولغوا.
1: يعني برايك نبطل ما ناخذ بي ام ناخذ مرسيدس؟
0: لا مو جاي اقول
1: لك
0: يعني صحيح هم مصنعين يعني شركات البي ام حلو سياراتهم وكذا، بس تجي نوبات شغلات يعني عطل يعني لا شلون ما حد يعرف علته وين بالضبط. عرفتي هم رغم انهم مصنعينها بس ما يعرفون
1: بالفعل. مرات يعني يعني كل شيء تفحصه صح بس اكو خلل ماذا تشوفه يعني هو فشي.
0: صديقنا اشترى سيارة تحكي بان فورد أخذها من الشركة راح مدينة اسمها آلن 15 كيلو رجع شغل السيارة ما اشتغلت. اجوا فحصوا لقوا العقل المحترق من مالتها جديدة زيرو أخذها
1: بوجه من مصبح يعني. هذا والله مرات يعني حسب التصبيحة بصراحة
0: بوجه مرته
1: اي بوجه. لا جماعة التكاتك ايش يقولون؟
0: الله يساعدهم. الله يساعدهم. والله الواحد دزيت الصورة شفتيها هاي من أي. جماعة كوبا
1: اي اي اي حلوة.
0: مشتري بيتي من وراء الغيبة والنميمة.
1: من كولومبيا اعتقد مو من
0: أي كوبا. أي من كولومبيا.
1: هي هو كان موضوعنا البارحة هو هذا الخبر.
0: البارحة بصت فطلع وضحكت متت من رقد خليني اوديها ست بام خلي
1: يا عيوني. زين اخر مرة سافرت استاذ نعيم؟
0: والله ان شاء الله يوم 21 مسافرين نوتردام.
1: نوتردام استجمام؟
0: اي استجمام احنا وجماعه العراقيه هسه استونا حجز وسويت ريزرفيرن يعني كملت كل شيء البيت يعني حجزنا بيت
1: اوكي
0: ويعني خالي بعد بحيرات وكذا ان شاء الله اذا كل شيء تمام ومرضى يعني ماكو اي مشاكل ان شاء الله يعني انهم سافرين لانه قدموا الجرعه مالتها الدكتوره قالت له ما اقدر يعني الجرعه مالتها يعني شلون اجلها اسبوع لازم اقربها يعني قال هاي 3 اشهر لازم نستمر الكيماوي فوق وفوق.
1: حبيبتي صحة وعافية ان شاء الله يا رب.
0: الله يعافيك يا اخي.
1: ونورتني اخويا الغالي ابو رضا كل التقدير
0: خاصة من المانيا الحسين الشيباني استاذ وسام ان شاء الله خلي يجون هلا بيهم
1: والله والنعم
0: بي ام اوفرهم وين ما يردون اوفرهم
1: الله يعطيك العافية. هم ما يردون يفترون يردون سويتشات سويتشي بصمتي
0: عاد سويتشات ضال صار عندنا البوق فلس
1: زين هذا اللي يقول البوق فلس
0: والله مو شقة
1: اي
0: والله مو شقة
1: زين هذا الموديل اللي السحبوه وين ودوا
0: هذا يودونا انا كل شبان هذا يتودى للكسر يعني هذا الموديل اللي غيت وجهك يعني اشتغلت بشركة المرسيدس هاي نفسنا بشركة لوموزينة يعني لوموزينة كامل يعني ودونا للفحص يسوي لها تيست على الخط السريع كذا انه كل شيء تمام ما بيها عيوب بعدين نجي ننظفها ونغسلها وعلى حسب الاصول قلت ما راح تنباع قال لا راح تروح للكسر قلت لهم علي ما نغسلهم ننظفها قال هم بعد ما نظامهم هيك
1: يغسلوها قبل ما يذبوها
0: اي والله العظيم مشقه والله انا
1: صح
0: اي بوليش وانظف بالسياره وكذا قلت له ابو سام هاي راحت السياره يعني البيع قال لي لا لو اقول لك وين تروح ما تصدق قلت له قال رايح للكسر قلت له لازم تروح نظيفه

0: الكسر قال هم بعد نظامهم هيك قال احنا ما لنا دخل. اجى المدير قال سوي لها بوليش، سوينا لها بوليش، اجوا شالوها ذبوها بال
1: ممتاز.
0: حتى عمنا ابو علي هم كان سيارته تتصل مع عيالنا.
1: يعني ابو علي تحيه للناس اللي ما تغسل سيارتها بس رايح عنده يعني الله يعطيك العافيه ابو رضا، وان شاء الله يكتب لك السعاده والشفاء لاختنا الكريمه وتكونون سعداء على طول. يعني
0: الله يسلمك يحفظك ان شاء الله ويحفظ اهل العراق بحق محمد وال بيته.
1: امين امين يا طيب، نورت
0: كثرت علينا المصايب ان شاء الله.
1: ان شاء الله الخيرات تكثر يا عيني.
0: اي والله ان شاء الله بحيل الله للدين.
1: ان شاء الله
0: بحيل الله للدين.
1: ان شاء الله. مع السلامه. هلا والله، شكرا ابو رضا نعيم المالكي من المانيا. بعد اتصال بونجور.
2: صباح الخير تيفان.
1: صباح الورد.
2: صباح الخير علي، شو على كل المستمعين.
1: شكرا بارك الله فيك. من وياي؟
2: مهندس محمد العزام.
1: اهلا استاذ محمد، شلونك؟
2: الله يعطيك الصحه والعافيه. المكان اللي ما ترتاح به لا تسافر.
1: اي
2: مو اذا ما ترتاح للبشر اللي بيه
1: صح،
2: ما ترتاح للاجواء لا تسافر. ما الاجواء
1: يبدو انه متاذي من هالسالفه حضرتك.
2: انا متاذي داخليا وخارجيا.
1: احكي لي من منو؟
2: شوف انا زين ما يسمع على ذل الصبح. اي الصبح كان في بيوتنا. اي مشكله
1: الاهل.
2: لا بعد اسبان.
1: اي
2: انا جربت السفر يعني برا وجوا برا، سواء رحت المانيا رحت لندن، يعني رحت في فترات.
1: اي
2: الالمانيين ما يعادون على مزعجين وناس عنصريين ويعتنوا بغير لغتهم،
1: شعب خشن شويه.
2: اي كلش ما حلوين زين، مو عكس اللندنيين يعني قصدي البريطانيين. شلون نقول ناس ودودين وشلون تحسهم مهنة مهنة. ها تعرف تقول هذا مهنة.
1: اي عفوا
2: لطيفين كلش
1: زين.
2: بالداخل هنا يعني هي المشكلة، خاف اخواننا الكراد يزعلون، اربيل ما يرادون لو يدخلون وين عسل.
1: منو؟
2: ما اهل اربيل يعني مو يعني مو احنا ما نريد نعمم كلهم.
1: لا
2: بس الاعم لا حسب تجربتي انا كل سنة سافر.
1: ايه
2: انا ما احب سنة كل سنة هاي جاي. اهل اربيل ما يرادون، مو مال تروح سفر ما بهم مجال، عكس اهل السلمانية واهل دروك وزاخر. لا كان امام العالم تعال والسفر ويا العالم تعال، سافر بوحدك
1: ويا من؟
2: لا تاخذ جهالك وياه. سافر بوحدك اخي، تعطيهم فلوس على بعض يسافرون ويرجعون، روح انت سافر بوحدك.
1: ليش برايك؟
2: ليش؟ انا برايي يعني مو انا المشكله، انا عندي ثلاث ولد.
1: الله يحفظهم يا رب.
2: الله يحفظ الجميع ان شاء الله. انت شايف الجعوين المتغذين وطلعتهم بالسياره سياقه الساعات السربيتش؟ شايف تلعب شايفتهم يقولون الجعوين يجون او كيفتهم؟
1: حلبه مصارعه ورا.
2: اي بس حلبه بس ها لازم تشتغلون على طول الطريق دليل سياحي. اي
1: صح
2: هذا هي. اي
1: صح
2: هذا صح. بغيت تشوف وانا السلام عليكم ما اقول الصبح السلام عليكم. زين اي والله ماشي جايت يا الله يا الله مي يا الله مي زين مجوب.
1: اي
2: مجوب يعني صار كنت شغل لهم مثلا من تصير عطله يابا السلام عليكم السلام هاي مليون توكل على الله لاهلك ويا خواتك
1: روحوا
2: واحدكم سافوا وتعالوا واي شيء تحتاجين ما شاء الله بقلتك عكسك مو بس روحوا تعال.
1: اي زين اذا فرضا نفرض جدلا انه فتسائح او سواح من الخارج جوي الى منطقتك، شنو أبرز الأمور في منطقتكم في بيتكم راح تعرفهم عليها تعتز إنه يعرفوها؟
2: والله منطقتنا هي يعني ضوط عشان ما عندنا غير الرواد.
1: أي
2: لقاء.
1: أي يعني تشرح لهم مثلا على الأقواس على ال على البنايات
2: مثلا شلون مو المعالم تبان تغيرت يعني انت ما تقارنين المعالم مال قبل السقوطيه هسه متقارن معالم تغيرت يعني وين تاخذي يعني مثلا كانت قبل عندنا اذا مو رواد العناب هسه العناب تفلشت ورواد شبه ماتت
1: العناب اللي كان بالعرصات تقصد؟
2: لا العناب مال شو اسمه مال ابو جعفر مو العناب مال عرصات
1: اللي
2: اكو عندنا عناب هنا بابو جعفر
1: اي بابو جعفر المنصور اي
2: زين ارواد شبه ماتت شاعر المياه صار شاعر المطاعم يعني الداودي صار عباره عن ماركه تجميل وين وين فرع هنا بالداخل شاشه على ماكو مكان شاعر تغيرت المعالم ماتت
1: اكو مطاعم يمكن حتى مطاعم موجوده يعني في
2: فلشوا الساعه فلشوا الساعه فلشين فلشوا همنا ما ضل هسه كله
1: مو انت هيك راح تدمر انت هيك راح تدمر نفسيته الساعه راح تحكي له هذا تبلش وذاك تبلش
2: اي ماكو هي بغداد هسه عباره عن فوتن برجر وفنجر ما
1: بغداد حلوة بيكم بأهلها
2: يبقى الصحة والعافية إن شاء الله يحفظك ويحفظ كل المستمعين إن شاء الله يبلغكم الشر إن شاء الله
1: الله يبارك فيك أستاذ محمد العزاوي نورتني
2: فدوة.
1: شكرا جزيلا لهذه الطلة الجميلة هلا والله باي باي.

0: بونجور والحمد لله على السلامة للناس اللي هسه جايين من السفر، طياراتهم وصلت إلى بغداد الحمد لله على السلامة، والناس اللي رايحة إن شاء الله يصلون بألف سلامة. أحبابي ماكو بس البرنامج اليوم على الفيسبوك، أوكي إن شاء الله باكر يعني الأسبوع القادم نستأنف الموضوع، نرجع إلى السفر وأهل السفر وناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير، صباح المرحب علي الست الغالية الطيبة ست مام.
0: الله يبارك فيك يا عامر البصير.
1: عمار أزهر، صباحات علي الست الغالية الطيبة وعلى الكادر وكل المستمعين الطيبين.
0: يا كل الهلا كل الهلا، شلونك يا عمار؟
1: الله بخير يا أخت الغالية الطيبة، إذا أنت بخير إن شاء الله بخير، ودائما نسمع مواضيعك والله جدا نفرح.
0: يا عيوني، عسى دوم إن شاء الله.
1: الله يطول إن شاء الله يبارك.
0: أستاذ
1: وحي طبعا على اليوم موضوعك على السفر وركوب الطائرة. أنا حقيقة ما شاء الله صرت مثل السندباد، هواي أسافر، ولكن سفري المحدود يعني بين دولتين. أكثر دولة أسافر لها هي إيران.
0: زين.
1: يعني تقريبا إيران سافرت تقريبا 7 أو 8 مرات.
0: 8 مرات خلال شقد؟
1: يعني كنت سنتين مرة إيش يعني، مو يعني يومية.
0: زين.
1: أي نعم.
0: زين.
1: يعني آخر سفرة تقريبا قبل سنتين.
0: أي.
1: وين المشكلة؟ تكلفة الطيران هذا واحد. اثنين أسعار الإيجارات. أيضا اللي يستخدم السفر من محافظة إلى محافظة بالسيارات الخاصة. أيضا تكلفة.
0: زين.
1: أيضا فرق الأسعار يعني. من المواقف اللي شوية يعني تأثرت فيها، تأخرنا على موعد طيارة دقائق، يعني دقيقتين أو 6 دقائق. فلما جينا للمطار قالوا لا، بعد ما طيارة ما تستقبل يبي بعد ما طائرة قالوا ما تستقبل، هذا حد شوية أنا مترجم عود. وطارت الطيارة طلعنا من المطار، لجينا إلى تاكسي يعني من مشهد إلى من مشهد إلى طهران. نعم.
0: زين. من كنا صغار مثلا من كنا نتعارك ويا واحد نقول له روح لا ضربك اوديك لامريكا. عندنا امريكا السفر له يعني هي فشي يعني لو يعني اكو مكان كنت تحلم تزوره من الطفوله استاذ عمار؟
1: والله اكو، شوفي استاذ، طبعا صور اكو استخدام مكانات يعني محدوده يعني بالحدائق العامة. أنا أحب أكثر الأماكن بعد الأم الشلالات.
0: شلالات.
1: صورة يم الشلالات.
0: وين أي شلالات تروح لها دائما؟
1: والله بكرمشان شلالات، وأكو مشهد أيضا شلالات يعني.
0: يلا إن شاء الله بالأيام القادمة تكون لك فرصة حلوة تروح شلالات، تروح إيران، يعني ترفه عن نفسك إن شاء الله وتكون الأمور طيبة عليك. نورتني أستاذ عمار البصير.
1: الله يخليك يا ست الطيبة، أتمنى إن شاء الله السلام والعافية دائما، إن شاء الله شفت بخير وعافية يا رب.
0: بوجودك، شكرا جزيلا. حيا
1: الله يا طيبة.
0: حيا الله من قاد. يا هلا ومية هلا. هلا ومية هلا بأهل الواتساب على 0770011415. البداية من قصي البرشلوني. بونجور.
2: السلام عليكم، شلون استتبان؟ ان شاء الله بخير. تحياتنا اليك، واحنا هسه بالخط متوجهين للدوام ويا الزملاء الكل، يعني الف تحيه اليك
0: الكل، تحيه الي وثم
2: للبرنامج ان شاء الله.
0: شكرا.
2: وبالنسبه للسفر الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله من فضل الله، لان انا اساسا اكره الطائرات، يعني بالنسبه للحوادث الطائرات شوف الحمد لله والشكر الله يكفيكم الشر، ما مسافر ولا اريد اسافر بالطائره. زين، فتحياتي اليك ان شاء الله وللكادر وياك قصي البرشلوني.
0: والنعم نورت، ألف تحية لك أستاذ قصي، صباحك فل وعنبر أنت وكل الطيبين، الوجوه الطيبة اللي وياك بالخط. إن شاء الله يومكم حلو، وإن شاء الله تكون لكم كل واحد بيكم سفرة بالأيام القادمة، سواء اللي يحب طيران أو بالبري، يعني يا رب ويسعدكم إن شاء الله. أهم شيء فلوس فلوس فلوس فلوس، مو مو من قصي البرشلوني إلى طالب صباح الورد والياسمين على أحلى وردة علوية، إن شاء الله إيفاد البلجيكة. آمين. إن شاء الله إلك يعني إيفاد البلجيكة، لو إلي والله يعني أي شيء. أي حاجة. زكريا بونجور زيكو.
3: خير، صباح العافية على ستوان والمخرج وسام ماجد وعلى أحلى مستمعين جميعا. والله ستوان أتمنى سافر لإسبانيا، يعني أشوف لعبة ريال مدريد وبرشلونة وشلون يفوز على برشلونة 2-1 3-1 وأنا داخلين قوة عليهم. وأتمنى أروح سويسرا، يعني سويسرا جمال الطبيعة كلش حلوة. تحياتي لكم زيكو.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، يعني بس نسميح أخونا عذرا قصي البرشلوني، جدي وجهك مال برشلوني. ما لك علاقة أنت، ما لك علاقة، بس إسبانيا يعني حلم الطفولة ولحد الآن. فثانيا إن شاء الله سويسرا تروح، سويسرا الخلابة. ما أدري شو هو، كل شيء حلو، حتى العراق حلو. العراق اللي جو هنا كسياح يعني اندهشوا، حتى بالأسواق الشعبية قالوا واو إيش قد حلو. يعني يجي يفهم أبو العلاليق ما يقولون واو. يعني يبيع علاقة، ترى صح يلطش مرات وسوي خالد. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. تحياتنا أنا والمخرج لحضرتك ونورتني. حازم محمد، صباح الخير ستفان، أتمنى لكم يوم جميل، بس حبيت أضوجكم فيديو. بعثنا فيديو
4: شركة مال الكهرباء اللي مسؤولة على الولاية مالتنا وعلى منطقتنا دزولي إيميل اليوم. طبعا هسه راح اخلي لكم صوره، انا خفيت المعلومات مال العنوان مالتي. خل دزولي ايميل يعتذرون بي، والله شنو الكهرباء انقطعت. هي صح انقطعت، بس شنو انقطعت؟ يعني ثواني، ما يعني ما طولت دقائق، يعني فدزولي ايميل اعتذار رسمي يقول يا احنا نعتذر انقطعت الكهرباء بالمنطقه مالتك. يعني وصراحه بعد تقريبا راح يصير لسنتين، هاي أول مرة الكهرباء تطفى، يمكن أقول لك طفت يعني حتى ما حسيت بيها، يعني بس هيجي يعني شيء بسيط، يعني 3 دقائق 4 دقائق بالزايد قول 5 دقائق ما أعرف. المهم خير إن شاء الله، شلونكم شخباركم، بشرونا شلون الحر عندكم والكهرباء شلونها، الوضعية كلها زينة إن شاء الله.
0: هاي شنو هاي؟ عشان ما تبينا غيرة دي يغورنا يا دولة انت، يعني يا دولة من يقف وراءك انت؟ شنو السالفة؟ بس حلو هاي مال دائرة الكهرباء في المنطقة اللي هو عايش بيها. بعثولة رسالة اعتذار على الإيميل، يعني قعد موظف كتب له رسالة وتابع الموضوع وقدم اعتذار باسم الدائرة إلى هذا المواطن أو المقيم لأنه ما توفرت له الكهرباء 4 دقائق، قولوا 5. لحد يخابر روحه روحه لوك.

0: أستاذ حازم الله يديمها عليكم إن شاء الله يا عيني، إلى مصطفى القيصر. بونجور.
1: هذا الجنت أمنيتك تحاجيها بأحلى الأسامي الدافية تسميها الصدق والإحساس، أنت أقرب لها من الناس يا عشت عشرة عمر مثلك يفهمونها لعيونها يرحمها لجل عيونها.
2: صباح الخير والعافية علي ستكون، صباح الخير علي أجوان وخرج على مستمعين،
0: صباح الفل والأنس والذوق، صباحك ورد يا مصطفى، شكرا. هذه

0: صباح الورد على عيونكم. وصلنا إلى مصطفى الباشا. بونجور مصطفى.
1: صباح الخير إذاعة الرشيد. صباح الخير ستوان. طبعا بالنسبة للرسائل مال الكهرباء، أنا هم دزوا الرسالة بس دز لي أبو المولد، قال لي اليوم 5 بالشهر هاي البارحة، إذا ما دزت أنا أطف عليك المولدة، فهذا اللي دزه. فمو بس هو يدز له رسائل،
0: والله
1: احنا العراقيين هم يدزوا لنا رسائل. صباح الخير عليكم جميعا.
0: خاف على بالكم
1: مصطفى الباشا.
0: والله والنعم. زين استاذ حمزه، خاف على بالك من سته وهاي. يا الله. بعدين احنا ما عندنا شيء يطفى، هي ما تجي اصلا. شويه هيك تسلم تشك تشك يعني باي باي. زين مسكول. عمار نجم، صباح الخير يا استاذ عمار.
2: صباح الخير سكران، شلونك؟ شلون الصحه؟ صباح الخير على الجميع، صباح الخير على جميع المستمعين الكرام. انا الحمد لله مسافر هواي دول، يعني مسافر برشلونه السنه اللي راحت، حضرت هناك لعبة برشلونة ورحت المدريد وشفت الملعب مالتهم تعبان، ورايح للمغرب سنة 2012. المغرب
0: تعبان.
2: بلد جدا جميل جميل،
0: راح المدريد وتعبان،
2: يقول العراقيين صعب انه يدخلون له، لكن انا الحمد لله دخلت عن طريق جهات دولية متنفذة، ويعني رايح لماليزيا اللي هي بلد جميل جدا جدا، ورايح للصين شنغهاي،
0: حلو،
2: بلد متطور جدا، وان شاء الله نروح لغير دول ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: والله يوفق الجميع ويشوفون احلى دول العالم
0: ان شاء الله. الف تحيه لك استاذ عمار نجم البرشلوني. او ايش معنى تقول رحت مدريد ملعبهم تعبان؟ هذا الاسم يغثك. ابو عبد الله، بونجور ابو عبد الله، شلونك؟
3: صباح الخير، صباح العافيه عليكم ان شاء الله. حبيت اسلم على الست الراقيه والمتالقه دائما سدوان، على اذاعه الرشيد بصوره عامه، وتحياتي لكم يوسف العبيدي.
0: حياك الله يا أستاذ يوسف، وصباحك فل وأنس إن شاء الله. نورتني لومي، تقول بونجور بالحب والعشق، أحلى بانو وسام، المكان اللي أحب أسافر له هو روما، عشقي يعني روما. تحياتي إليك يا حبيبة قلبي. عباس الحمداني، منورنا صباحك ورد وعنبر.
4: حياك الغالي ستبان، والله احنا هم ابو الوطني هم دازلنا رساله ست.
0: اي
4: لقينا قاطع المحولات مفتر عليها مقطعين.
0: ليش؟
4: كهرباء حتى ما تجي كهرباء للبيوت. من رحنا سالنا هاي يوم احنا طافي الكهرباء، من رحنا سالنا قالوا ما جاي دافعين فلوس وطنيه. يا بزين الاوراق وين؟ انت ما جبت لنا اوراق حتى نجي ندفع. اي روح راجع الدارة، هم عندهم اوراق بالدارة. سامعين بالله هيك شيء؟
0: صدق كذب.
4: تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: زين ليش يقطعوا هالوايرات؟
4: الإسلام مالتنا، صلوات على محمد
0: عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. يعني ما أعرف شنو أقول بصراحة، ما أعرف يعني

0: بس هو أعتقد يعني بعض أهلنا اللي ممكن عايشين في المناطق اللي شبه ريفية أو بالقرى أعتقد ما يدفعون فلوس يعني بصراحة. أخي واحد يحكي الإله والعليه يجوزي هم مهملين من هذا الجانب فيعتبروكم كمتجاوزين يعني فيتخذ يعني يتم اتخاذ هكذا إجراء يا عيني. فادفعوا ادفعوا بس هم يعني تعالوا للبيت رتبوا الميزانية وسووا الموضوع هذه. فأعتقد إذا قالوا له يدفع يعني أعتقد يعني ما أدري يعني أكو ماكو تفاهم بين الطرفين. واحد من قبل وإجا قطع شبيكم عين إيش دعوة برج العقرب والله على كيفك خليه يقعد استريح خليه يفتهم قبل ورحت وقطعته على العالم. ما أعرف إحنا يعني ليش ما عندنا حلول للمواطن؟ ليش قبل آخر دواء يقول لك الكي آخر الدواء الكي؟ إحنا قبل عطابتهم ويفترون ورانا والله العظيم. يعني المفروض أكو حلول بديلة فد أمور تمهيدية بهيدا بهيدا باية باية يعني نتعامل. يا بترى أنتم مدافعين هذا إنذار إنذارين تنطيني لو أراويه تشك المقاس أقول له لا مو قبل أجيت يعني قطعت عليه الكهرباء يعني شبيك أنتوا ليش تحبون تشتغلوا حلاقين؟ نروح بريك وراجعين
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. كل ألف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الورد، بونجور من قلب بغداد لقلوبكم الطيبة أحبابي في بغداد وفي محافظات العراق الحبيب وحول العالم. بانجور مع بان ووسام ماجد. نكمل معاكم المسجات. وصلنا إلى سائب من ألمانيا. ستبان صباح الخير، قبل شوية دخلت على السريع وطلعت للشغل، سمعت حضرتك تقولين ترى العراق هم حلو، فعجبتني العبارة لأني صار هواية مسامعها من شخصية عراقية. طبعا العراق حلو، العراق حلو بقلبك أنت وحلو بعينك، وش قد دي يشوهوه اللي ما يعرفون قيمته، يحاولون أن يضعون شوائب على صورة العراق، بس هو الحلو حلو. ها؟ شوفوا مرات إنسان امرأة جميلة أو رجل وسيم يتعب، يهمل نفسه، تهمل نفسها، بس هي حلوة مبينة، ذيك هي حلوة. بغداد هيك والعراق هيك. أبو محمد صباح الخير، ستبان صباح الخير، مخرجنا العزيز وكل المستمعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. أقوى شيء صاعدة جيلة بالهواء مال الزورة، اعلموا أني أحبكم. الله وعشت إيدك. وكل التقدير لك يا أخونا الطيب، لأن أنت راقية ستبان وأنت الراقي. تسلم لي يا أستاذ صائب الجميل. أستاذ عبد الرحمن بعث لنا فويس نسمع.
1: صباح الخير ستبان، شلونك، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. بس حبيت أسأل أخوي اللي قال السنتياغو تعبان، ليش؟ إيش بيه؟ سحب ما بيه، كهرباء ما بيه، بس أريد نفتهم ليش تعبان.
0: والله ما أدري،
1: استغفر الله العظيم من الصبح. بس
0: أبو المولد يقول لك ما يقبل على التسعيرة الجديدة، يريد كلها بخمسة وعشرين وفوق. زين غاز ما عده، هو شو اسمه حجي شنو يدحكي وياي، حجي حمزة. اي فحجي حمزة ما يقبل يتعامل بتسعيرة مجلس محافظة سانتياغو، يقول لك هذا كلام ما يفيد بابا، غاز ما في بابا.

0: الو، السلام عليكم. ستبان الطيبة الخلوقة. احنا اني حاليا بتقاطع باب المعظم، من المعجبين بحضرتك وبطرحك وبالمواضيع اللي تطرحيها، وخصوصا هاي الفقرة مال التكلم بعفوية بصوت الاطفال. يعني هاي فد شي.
1: يعني
0: جدا معجبين بهاي الفقرة. عن نفسي احكي، وبخصوص موضوع السفر انا جاي اتصل بس ما جاي احصل، كل انتظار.
1: اي
0: بخصوص موضوع السفر، كنت عسكري وكنا دورة بالاردن،
1: الله
0: وهي هاي اول مرة بحياتي اطير واخر مرة ان شاء الله. طرنا بوقتها للاردن، وبالرجعة ورا ما خلصت الدورة بعد شهرين، الطيار من ما عند ما اقترب على المطار وده ينزل صار قصف على المطار، وصارت وضعية مو طبيعية وقتها، والنزول صعب، وقال راح
1: يا
0: انزل
1: الله
0: اخوان وافتح البوابات مال الطيارة، الباب الطيارة وكلها تشرد، وركضوا وين ما كانوا بعيد عن باب البوب مال استقبال المسافرين، وفد وضعية مو طبيعية. فعلى اثرها حتى نيتي وحلمي بان اسافر لايطاليا بعد لغيته على هذاك الموقف. تحياتي لحضرتك والمستمعين قناة الرشيد وكل الراديو الرشيد والكل متابعين والمستمعين.
1: شكرا
0: تحياتي ستبان.
1: شكرا استاذ البطل. عيني يعني متاسفه على هاي الاخبار، يعني هي سفره واحده وهيك صارت. يلا ان شاء الله يعني عيدها ان شاء الله تنعاد بصوره احلى وتستانس وتعوض تبعات السفره الاولى. نورت جدا، حياك الله يا عيني. بعد ابو عبد الله، بونجور ابو عبد الله الغالي.
2: السلام عليكم، صباح الابتسام جديدة يا ستبان الطيبة
1: الله
2: الراقية الجميلة. ستبان تقولين سفرة وسفرة، شوفاني اليوم سبحان الله حيل قاعد معك مخصوص ضايج ما اعرف ليش، والله من بدا البلاج حد الان بس اضحك. يا سفره، واحد يسافر وين؟ البانجور اجمل سفره واجمل ضحكه ويا بانجور، والله هاي يعني رب العالمين طانا اياها نعمه. انا بالنسبه لي
1: عيوني
2: فيا ستبان انت جميله، انت راقيه. اسال الله بهذا اليوم يوم الخميس ان يرحم والديك وأن يحفظ لك الوالدة، وأن يحفظ لك العائلة كلهم شلع قلع.
1: آمين
2: يا رب.
1: يا
2: طيبة يا جميلة يا راقية يا مؤدبة.
1: الله يبارك.
2: صباح الخير المخرج الراقي الجميل أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد ستوان. أنا يوم الخميس ذاك أنا مسافر وياك، أجمل سفرة والله والله العظيم. أنا من يبدي البرنامج لحد ما ينتهي اي واحد يسعد وياي يقول بس تضحك، اقول له طبعا اضحك، لان اكو دفعه ضحك ويعني ابتسامه وراقيه جدا. الله الله، اتمنى ان رب العالمين يعطيك الدرجه العاليه في الدنيا والاخره يا ستبان، على كل ضحكه تخلينا نضحك.
1: الله يبارك.
2: انا احبكم احبكم احبكم. وها تحياتي الباحه، شفت منى الهاجري
1: اي
2: فقالت اقول لك سمعت سمعت قالت مو بيت هذول مو احترقوا، طلع محترقه عندهم 45 مليون. لا والله يا ستما
1: جابت لك خبر
2: ست، عفونا خاطر الله تعالى عفوا تذكرت ستما. تحياتي
1: حبيبتي. تحياتي لك ابو عبد الله الغالي. يعني ما اعرف شنو اجاوب على كم المحبة والتقدير من حضرتك، بس إلك أضعافها، والله ينطيك ألف صحة وعافية، وإن شاء الله فعلا يعني نكون سبب أنه شوية نخليكم تبتسمون أو شوية تغير المود بالطريق، على الأقل على قد الطريق. يعني كل التقدير إلك وكل الحب، و يعني ألف حمد لله على سلامة ألف حمد لله على سلامة العائلة اللي أو البيت اللي تعرض إلى حادث الحريق ندير بالنا أحبابي أمانة الله. من السبالت، السبالت وما أدراك ما السبالت، المنظم، التشينجات، أجهزة الحماية، أبدا مو حماية. شايف مثلا واحد تضع كل ثقتك به ويطلع هو اللي ما بي أي ثقة، يعني بالضبط هذا جهاز الحماية أحبابي صرفوا عليه، هذا أكثر شيء يحتاج أنه تصرف عليه. شلون لما تختار بعناية أمور حيوية وحقيقية في حياتك، السبالت ده تسبب مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتوا مو كل شيء تسمعوه، مو كل شيء تسمعوه يوصل لكم، تمام؟ فألف حمد الله على سلامة الجميع. وفدوة إذا غراض، إذا فلوس فدوة، بس إن شاء الله الأرواح تكون سالمة، تمام حبايب؟ يا رب يحميكم ويحمي بيوتكم. وتحية كبيرة إلى الأستاذ أبو عبد الله المحترم، لك كل الحب والتقدير من بان المسوي.

0: مجيد الكعبي. بونجور أستاذ مجيد.
1: صباح الخير ستفون. صباح الخير والعافية عليكم ستفون. من خلال متابعتي البرنامج بونجور أتعلم أنا من هذا البرنامج ومفتقد شخصية في هذا البرنامج. أجل يحضرني اسم من الأمانة بس أنت كنت تصحي لبواباتي ويصحيش بالتفون. الرجال كبير بالسن كانت روحاته جدا جميلة.
0: نعم.
1: تحياتي إليك أخويا من يقف.
0: ألف تحية لك أخويا. رتنا بأبونا حبيبنا وعزيز على قلبي لسنوات عدة, يعني سنوات أكثر من 10 سنوات, الأستاذ معتوق الصفار, هذا المؤرخ أستاذ مادة التاريخ الأصيل, رحمة الله على روحه الطاهرة الطيبة. للأسف يعني فقدنا هذا الإنسان المحترم. طبعا اتصل بينا نجلة, اتصل على الإذاعة في وقتها وبلغني الخبر على الهواء, يعني هذا الخبر المؤسف ومفتقدته هواية يعني. الله يشهد. ندعي لكنا أحبابي بالرحمة ونقرأ لسورة الفاتحة رجاء. مشكورين, رحم الله أمواتكم.

0: احنا كل ما نتذكره يعني او اي شيء اي انسان في حياتك يعني بس تتذكره تقول الله يرحمه تدعي له بالرحمه وصلت تمام. علي العبيدي السلام عليكم ستبان المبدعة، دائما تصلون إلى القلب كل الاحترام والتقدير. السفر ممتع ويعلم هواية أشياء بالذات نفسيا، بس من تصير غربة الوضع يختلف. يعني غربة إيش تقصد؟ تحياتي إليك أستاذ علي العبيدي من سلطنة عمان. قيصر العبيدي كذلك يا هلا.
1: صباح الخير والعافيه على ستبان، صباح الخير على استاذ سام، صباح الخير على المشتركين اجمعين. مشتاقين ستبان، ان شاء الله اتمنى لكم يوم سعيد وجمعه مباركه مقدما، وربي يحفظكم ان شاء الله. سلامي اخوكم قيصر العبيدي.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين الشيبان يقول بطلت ما روح من وراك نعيم، راح أقضيها بالصويرة. كفو منا أبو رضا الغالي، قولوا فعلوا تحياتي إلا إن شاء الله دا يسمعك. لومي صباح الحب على الإعلامية، الكل مشتاقة إلها نورة النعيمي حبيبة قلبي، شكرا بالنيابة عن نورة وإن شاء الله سمعتك. تقول الله يرحم ويغفر ويغفر له ويسكن فسيح جناته لابن الصفار. نعم آمين. رياح الغالي يقول وتشاء أنت، طبعا هذه بخط إيده خاطها، بعث لي اللوحة أو الصورة أو المخطوطة. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. يعني هذا الشعر أموت عليه لأنه صدقا يعني. فصبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنوير والعافية يا أبو علي. يقول حيدر تعبان لأن يأكلون بي كل خمسات وأربعات من برشلونة. تريد أضحك لك بعد حيدر؟ كل من برشلونة، أساس برشلونة ما أكلت التسعة والثمانية والستة والاثنين والأربعة. رح نبدي ننرفز بعضنا. عمار نجم من جديد.
2: عيني ستبان،
0: عيني
2: ستبان، بس ردا على الأخ اللي قال سانتياغو ليش تعبان، لأن غلبناكم بخمسة وغلبناكم بثلاثة وغلبناكم بأربعة،
0: تفضل.
2: فتعبان جدا جدا جدا. بالنسبة للبرشلونيين عين حبيبي داسينكم بغصب.
0: انتو شبيكم؟ ايش بيكم برشلونيين؟ انتوا ليش هيك يعني اعصابكم تلفون بس تتعاركون وياه؟ احنا حاجين، احنا قايلين مو حرام، عيب، ما يصير، ما تخافون من الله. عباس الحمداني بعث لنا فويس وبعث لنا صورة الوصل اللي اي شقد.
3: عفوا ست، يعني مو قطع الوايرات، اكو هيك فيزات ينزلهن بحيث ما تجي كهرباء محوله تنطل البيوت، فيزات ينزلهن يصعد بالرافعه ينزل، ما حد يقدر يصعدن بس هو.
0: هسه علي من صاعد وجايبين ما ادري شنو هذه، احكوا يا العالم قولوا لهم انطونا فلوس يا اهل السطوح، تنطونا لو نروح نروح نسوي حاجات بالفيزات. بعدين هو دافع هذا الوصل مال الدفع مالته، ليش لعدي يقطعوها الكهرباء؟ 50,000 دافع مو 50، ليش دا يقطعوها؟ غير افتهم. قاطعيها على اللي مدافعين. ايه تريثوا مو قبل قبل جيتوا قطعتوها، تريثوا شوية. أستاذ هاني صباح الخير ستبان، بما أنه مجال عملي في الجودة فتعقيبا للأخ اللي يقول شركة الكهرباء أرسلت إيميل اعتذار لانقطاع الكهرباء، فهذا أهم أسس الجودة وهو التواصل مع الزبون وإشعاره بأهميته باعتباره شريك لهم في الخدمة، وسلاما على الجودة في العراق مع الأسف. تحياتي لك أستاذ هاني. احنا يمكن عندنا جهاز المتابعة والسيطرة النوعية او هيك شيء، يعني اللي هو المفروض اختصاصه البحث عن الجودة في الدوائر في المعامل في، يعني ما اعرف، على المنتجات على ايه، التقييس والسيطرة النوعية بوركت بالضبط. فما اعرف دا يشتغلون تمام الجماعة، دا يشتغلون تمام، عاشت ايديهم. تابع لوزارة التخطيط بالضبط، يعني ذول اللي يروحون على المعامل مصانع المحال التجارية احيانا على كل شيء يتابعون أداء هذا المكان، إنتاجيته، مثلا وضع الصحي، وضع الـ يعني كل هذه الأمور. زين نروح إلى حربي. هلا والله، أشرقت وأنورت.
4: صباح الخير علينا وعليكم سبحان المحترمة الطيبة، شلونك أخبارك؟
0: حياك الله،
4: عساك بخير. إلى كل المستمعين والمستمعات عساكم بخير، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. ستبان عندي موضوع، موضوع وهو الموضوع يقول السحب أبو المولدة اللي هسه هالشهر رجع ياخذ 15,000،
0: صح؟
4: على اساس مو واحد، وهو على اساس 11,000.
0: اي
4: ليش هسه اغلب المناطق دفعت على 15,000؟ يعني انا الادري بيتوحد على اساس على 11,000 او مو صح، ما ادري.
0: اولا اهلا استاذ حربي العزيز، ثانيا اكو مناطق دفعت 15، اكو مناطق 18، اكو مناطق 20، اكو مناطق 25,000 دينار وبايسين ايديهم وجو قفه ويقولون اوكي ما يخالف، تريد بعد 5؟ يقولوا لا، حتى بس الهواء البارد ما ينقطع. والله العظيم ليش؟ لانه ما تم الاستجابه من قبل اصحاب المولدات لقرار مجلس محافظه بغداد، اللي بصراحه يعني ما شفته جدي، يعني لانه القرارات الجديه يلزمها تطبيق صارم ومتابعه. نرجع للمتابعه اللي هي استاذ هاني يعرفها من ابرز يعني عوامل الجوده، أنك تتابع حتى الموضوع والعمل يطلع بأعلى جودة ممكنة. هسه ما نريد أعلى، فمجرد أني قلتها يعني مع احترامي وتقديري لمجلس محافظة بغداد ابتداء من السيد المحافظ وانتهاء بأصغر منتسب أو موظف، يعني مجرد قرارات على الإنترنت تنشر على المواقع دون تطبيق، يطبقون أول يومين ثلاثة يسولهم فشي مويا أصحاب مولدات، وبعدين موضوع يعني موضوع مو مال بوست. إحنا ما أعرف، أحس الحكومة صايرة تدار بالبوستات بالفيس بالإنستغرام، يعني والله. ف ما تم التعامل مع هذا القرار بجدية ومتابعة الموضوع والإلحاح على أن يطبق، قالوها حكاية. ثالثا أصحاب المولدات يقول لك أنا غاز ما عندي والحكومة مدى توفر لي غاز، وإذا وفرت غاز فالغاز تعبان ودمر المولدات، يعني أكو أحد أصحاب المولدات، عنده 4 مولدات عبالها غاز مع الحكومة، 4 قعدوا، يعني ها انهجمت حياته. تعرفون شنو 4 مولدات كلها خربت؟ طبعا ناهيك عن اللي احترقن، اللي أنا مو دفاعا عن هذا الموضوع، ولكن واحد يحكي الإله والعليه زين، واللي أموره ماشية غاز وما عارف شنو يقول لك يا وين هالوطن، يعني أنت القاطع مالتكم تعبان، القاطع مالتكم هو يكون متفق مع الدائرة، تضعف التيار الكهربائي الوطني عنك حتى يشتغل هو، وفيفتي فيفتي أوكي. تكيس ولا كيس.

المسألة مو هنا، المسألة المناطق اللي بيها متواجدة الحكومة 24/24، لا يدفعون فلوس ولا مولد ولا اشتراك ولا غاز ولا فتشي، أصلا دي يلبسون ملابس ثخينة الجماعة لأنه باردة بصراحة، بردت عليهم زين. القاط الشكري البهاري لا يزال يتصدر الألوان. زين، فإحنا نريد نسحب من نريد نسحب من الخضراء من هذه وايرات، ما تنشطل عليهم والله. يعني ليش ما تطفى عندكم الكهرباء؟ أشو ماكم مولدات بهذه المناطق؟

ناس سؤال، لماذا لا توجد مولدات أهلية في المناطق السكنية للحكومة؟ ليش؟

0: أبو دلة، طالما أنا برحمتك منعم وبفيض كرمك طامح ومن فرط عطفك غانم، فكيف لا يكون الصباح مطمئنا؟ وكيف لا تمتلئ الروح يقينا بأن ما عندك أعظم مما نرجو وأوسع مما نتخيل؟ أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا هدية حلوة من ذاكرة الزمن الجميل، أغنية سهلة عندك يا حبيبي من تجافيني. الله، قحطان العطار الرائع، أطال الله في عمره وعمرك يا أبو دلة الغالي وكلك ذوق. سليم الجعفري شنو يقول؟ وهجرهم هجرا جميلا، القرآن يعلمك أن لا تأخذ الصراخ بالصراخ ولا الشتم بالشتم. جمال الحياة في الأعراض، في الإعراض عن هذه الفئة من البشر. جرب أن تنظر إلى الإساءة على أنها سلوك يمثل صاحبه وليست تقليلا من شخصك، فعندها لاحظ أن جزءا كبير من ردة فعلك سيختلف إلى الأفضل. جدا صح وعفي عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. كلك ذوق وشكرا لانتقاءاتك الرائعة، أحبها جدا. الباشق، هلا والله. إلى كادر إذاعة الرشيد المبدع، شكرا لأنكم تصنعون من أصواتكم طاقة إيجابية تملأ كل صباح بالأمل، وتبثون الوعي والمعرفة بجهودكم المتواصلة وعطائكم الصادق الذي لا ينتهي، وصدقكم في نبراتكم هو السبب الأساسي لنجاحكم وقربكم من الناس، وإبداعكم المستمر يترك أثرا طيبا في كل مكان طبتم وطابت نفوسكم الطيبة. قد لا يكون الشخص الذي ينصحك كاملا، ولكن يعطيك الجزء الذي ينقصه أو ينقصك، أو يريد يقول لك فتشي هو مر بي ونعظ أو انشوى أو وقع في هاوية ما وأنقذه الله، فجاي يقول لك لا دير بالك هذا الطريق ترى بي حفرة، يعني اتركه. خو انت إلا تلح إلا هناك جوزاء ودلو ألو. يعني أنا عن نفسي واحد يقول لي هذا الفرع بحفرة أقول له والله إلا شيد بيه، شو حفرة؟ والله وين الحفرة؟ أصلا نمشي وندور حفر. والله العراقيين عنوديين، والله والعراقيات أعند من العراقيين، المرأة العراقية عنيدة. أي صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة يا عيني. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة وكل المستمعين. أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة، هلا والله، صباح الفل عليك وعلى البعيثة اللي جواها خزائن الدنيا. صدق هاي الفلوس اللي لموها وينها؟ وين؟ يقولون انطوها رواتب، هي عافية على أساس يعني زيتنا في دقيقنا في ليساتنا وردتنا. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا بأهل بابل. وحيد الدليمي، هلا بليوثي، شلونك؟
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد على الستمان الغالي أم أمير، تحياتي للأستاذ المخرج، وأسف على الانقطاع شوية، بس والله ستمان كنت ماخذ الدكاترة ليوث وقيصوري وأمهم، طلعنا سفرة الدوكان السليمانية شكلاوة، يعني عقرة دهوك يعني جولة حلوة سوينا والله أسبوع تقريبا والحمد لله.
0: الحمد لله
1: رجعنا. فأعتذر عن القطاع، تحياتي لك. شو الدكاترة يسلمون على عمتهم بان كلش هواية
0: والله والنعم.
1: صباحكم سعادة
0: إن شاء الله سالمين وسعداء بوجودك. عاشت إيدك إن شاء الله على طول، يعني تخلقون جو للاستئناس، تغيير جو. يمكن إذا إحنا تمتع برفاهية معينة الشعب العراقي يمكن نقلل عصبية، هذا الشد العصبي لأنه الروتين قاتل. أنت نفس الوجوه، نفس الطريق، نفس الازدحام، نفس البيت، نفس الوجوه، نفس أبو المولدة. يعني فهذه التكرار، الرتابة اللي تحيط بينا ضغطتنا كلش زين، وانت بودك انه تغير تنفجر بس بس كده. ابو مصطفى صباح خميس مبارك لعيونك ستبان جميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. تسلم وتعيش ابو مصطفى، صباحك هنا وعافية. علي الشجيري صباح الورد ستبان، تحية صباحية لكم ولمستمعيكم. هلا والله، شنو أخبارك علي؟ طمنا. أستاذ عبد الرحمن ستبان، أنت قبل 3 سنوات نصحتيني وما أخذت النصيحة، متندم هواية لو بس سامع كلامك. والله شنو نصحتك؟ دزلي النصيحة موني المي يسمع كلامي. الله يذب بالنار. نار الدنيا قبل نار الآخرة. لا اسم الله عليكم، بس أكيد نصحتك على شيء يخص البيت، نصائحي دائما تروح على هذا الجانب. اكتب لي على شنو نصحتنا. نصحتك. البطل حسن ستبان، كثرين من الكلام اللي بطريقة الأطفال، ولو أني برشلوني وانتي ريالية بس ما أعتقد أكو كيمياء. لا. قلت لك توافق برج الميزان وبرج الثور. جاب ميزان وثور، يعني هوا وتراب، عجاجة. ثور يفكر أكل، يفكر استقرار، يفكر الميزان، يفكر حب ومشاعر وعواطف، وتعال انصفني. ولسه فاكر قلبي يدي لك أمان. لا والله.

يقولوا هسه اليوم رايح اسوي تحليل دم ويا برج السرطان، نصحيني اسوي تحليل. لو انت ميزان لو برج الثور. انت الميزان، ايه حلو، روح روح يعني. بس انت 10/10 والله والنعم من الأنبر. روح بس انت خليك يقظ، مو كل حزن راح تشوف برج السرطان دي حزنه انه هو ضايج منك او هذه، لا، او عنده فد شيء مثلا، بس هو يحب الدراما، يحب انه هو دي يشعر بحب وبتعب نفسي حتى تدلله يعني، حتى يشوف اهتمام زين. وبرج الميزان على فكرة همين بهذه الجزئية يعني، أيضا يحب يثير اهتمام الآخرين. يا الله، خطب من الأنبار، خطب سرطانية. أي حلو يعني تكون حبوبة وهذه وتحب جدا، تحب جدا. لسه فاكر برج الثور؟

الله الله أني لا تفتكر انسى لا تفتكر مرة كل علاقة بيننا وترك أسباب الخصام الفارقتنا اثنين. انت عالم مستريح الخطأ عندك صحيح وانا عيش بوادي ثاني فرق شاسع بيننا. لا تتذكر عبد الرحمن نطلع على الأنبار وتوكل بالله وبرج السرطان حلو يعني خصوصا أنثى السرطان كلهم حلوين يعني بس أنثى السرطان يعني فتشي فألف تحية إليك صح بدنك. لومي المكان اللي أحب أسافر روما عشقي. أي حبيبتي إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنت بالطريق عبد الرحمن؟ زين اوكي عندنا اغنيه هاي منو هيثم اسمعي الفروتي الله يلا نسمعها.

صباح الحب عليكم. احنا سمعنا أم كلثوم، لما قالت لسه فاكر، وأيضا عندها إنما للصبر حدود، صح؟ مو بس للصبر حدود، أكو حدود هواية أحبابي، تعالوا نعرفها وين وشنو هي. في على المسموع

بونجوركم. أكو حقيقة يمكن كنا نتفق عليها، وهي أنه كل شيء بالدنيا إذا تجاوز حده ينقلب ضده، حتى الأشياء الحلوة المفروض يكون لها حدود. يعني الحب مثلا من يصير اهتمام يدفي الروح، لكن من يتحول إلى تملك وسيطرة يخنق العيش. من يتحول إلى آلة ضغط عليك أنك تستنزف يصبح دمار. عوفوا الحب، تعالوا للشغل. الشغل نعمة ويصنع مستقبل، يخليك تعيش على الأقل، تضمن قوت يومك، ويخلي الإنسان يشعر بقيمته. لكن إذا أخذ الشغل كل وقتنا وباق ضحكتنا وراحتنا وبعدنا عن أهلنا وأحبابنا، إنه أنت ترجع تعبان، مالك شغل تشوف زوجتك، أو مالك خلق تتكلم مع أطفالك. هنا لازم نسأل نفسنا، هو إحنا نعيش حتى نشتغل، لو نشتغل حتى نعيش؟

الحب والشغل لها حدود وحتى التضحية لها حدود. مو كل مرة تنطي على حساب راحتك، مو كل مرة تقدم على حساب استقرارك النفسي ومن صحتك ومن كرامتك، وتسكت وتقول الخاطر فلان، هذا اسمه تضحية. أحياناً الإنسان لازم يعرف وين لازم يوقف، لأنه اللي ما يعرف قيمة عطائك راح يتعود عليه وما يقدره، بالعكس راح يشوف هذا فرض عليك يجب أن يقدم إليه. والصبر إلى حدود. الصبر فضيلة، لكن مو معناه نسكت عن الظلم للأبد. والطيبة جمال، لكن مو معناها نخلي الناس تستغنى. والثقة هي أساس كل علاقة، لكن مو معناها نغمض عيوننا عن الأخطاء ونقول عدنا ثقة بيكم. حتى الشقة والمزاح إذا زاد ممكن يسوي مشاكل كبرى، وحتى عصبيتك وغضبك إذا طالوا يخسروك ويخسروني ناس والله ما يتعوضون. شوفوا أحبابي، رب العالمين خلق الكون كله على ميزان. الشمس إلها موعد، والقمر إلها موعد ويروح، والليل والنهار ما يتجاوز واحدهم على الثاني. الليل يعرف حدوده مع النهار، والنهار يعرف حدوده مع الليل. فليش إحنا مرات نتجاوز حدود الأشياء بحياتنا؟ ليش هذا الإغداق الزايد عن اللزوم؟ أكو شيء حلو اسمه التوازن. التوازن هو سر الراحة. أعرف إيش قد تحب، وأعرف إيش قد تنطي، وأعرف إيش قد تتعب.

واعرف ايش قد ترتاح، لأن النفس هم إلها حق عليك، وأهلك إلهم حق عليك، وجسدك إلها حق عليك، وروحك إلها حق عليك. لا تخلي نجاحك يكلفك صحتك، ولا حبك يكلفك ضياع كرامتك واستقرارك النفسي، ولا طيبتك تكلفك احترامك، ولا سكوتك يكلفك حقك أبداً. بالحياة مو كل معركة لازم نخوضها، ومو كل باب لازم ندقه، ومو كل شخص لازم نرضيه على حسابنا. خلوا ببالكم أجمل الناس مو اللي ينطي بلا حدود، ولا اللي يحب بلا حدود، ولا اللي يشتغل بلا حدود. أحسن الناس هو اللي يعرف وين يبدي وين يوقف، لأن الاعتدال مو ضعف، الاعتدال هو قمة الحكمة. تمام؟ صباحكم راحة وقلوبكم عامرة بالطمأنينة، والله يجعل حياتكم دائما موزونة بلا إفراط يرهقكم ولا تفريط يضيعكم.

0: حسام من السويد، بونجور، صباح الخير. كل صباح فرصة جديدة للنجاح وتحقيق الأهداف. ابدأوا يومكم بابتسامة وثقة، وتذكروا أن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة. يوما سعيدا ومثمرا للجميع، وتحياتي حسام من السويد. تحياتنا إليك من بغداد إلى السويد أستاذ حسام، وإن شاء الله كل أيامك مثمرة وجميلة. يعني أستاذ أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس، يا هلا.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وعن عدوهم. صباح الخير علي ست الغالية، ربي يحفظكم ويحفظ الجميع. والله ما نسيتكم بالزيارة لا بالدعاء، هديت لكم، زرنا مكانكم، هدينا لكم خطوات مشي جميع يعني. كادر الرشيد جناب الأستاذ سلطان الغالي، أنت ستنا الغالية سدبان، الكل الكل بدون استثناء، الله يحفظكم يحفظ العراق والشعب العراقي بحق محمد وآل محمد. سلام للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. بوركت ومأجورين إن شاء الله أنت وكل خدام أبي عبد الله الحسين، لكل شخص أدى الزيارة الأربعينية، من مشى ومن قدم الخدمة للزوار، وكل المؤمنين بوركتم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله، وتقبل الله منكم عزائكم لآل البيت ولرسول الله، مباركين إن شاء الله ومأجورين جميعا. شكرا لكل اللي دعونا، الله يبارك بيكم ويقضي حوائجكم بحق الحسين. عبد الرحمن بعث لنا فويس، يلا خلينا نشوف وين وصل.
2: ستبون هاي البصمة للشغلة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا ماكو شيء. باي باي حبايبي، إن شاء الله تكونون ملحقين على الأيام الجاية أو ملحقين على الباقي منكم. لحد يقول بعد إيش خلصت الأمور، الأيام تبعث بالجديد والأجمل والأفضل لك إن شاء الله. بس قول يا الله، وأتمنى لكم جمعة مباركة باشر إن شاء الله يا أحبابي. نلتقي الأحد. تحيات بان وسام وراديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يعني.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: بحبك بحبك ولكي

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر
2: عم تسمعوا الرشيد أف أم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: كل 91.5.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا لو رحت وقلت لهم اني كنت فيهم حبيبك ما حدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك سلام مش هسلم كلام مش هتكلم بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفأم، أهلا بكم. الزيدي وبرزان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. القاضي فائق زيدان يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك. العدل تعلن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. وزير الكهرباء يفاتح النزاهة لتدقيق الذمة المالية وكشوفات وزراء ومديرين عامين سابقين بالوزارة منذ عام 2005. الحشد الشعبي في الأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء. الخارجية الإيرانية مسار مضيق هرمز الجديد مع سلطنة عمان إجراء مؤقت. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. الأنواء الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي وبرزان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس إقليم كردستان العراق نيجر فاهن بارزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وخدمة مصالح جميع العراقيين. عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق، وأدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، ودعوا إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح بعد 30 من أيلول والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، وأضاف أن القاضي زيدان بحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء والجهاز بما يحقق سيادة القانون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية عبد الكريم عبطان في بيان أن هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت خلال جلستها الأخيرة على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة الراسبين في مادة واحدة أو مادتين للعام الدراسي 2026-2027، وأضاف أن القرار يقضي بأداء الطلبة المشمولين امتحاناتهم في العام الدراسي 2026-2027 وفق الضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة قريباً ويشمل طلبة الامتحانات الخارجية. أخيراً أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتاً على أن يتم العبور عبره لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، مع بحث إمكانية تمديد العمل بهذا المسار المؤقت لفترة أطول. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وبرزان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يومك الله منزلك مفصلك علي تفصال وعلى قفل القلب مفتاح ومرهمك
1: ربح حبي عادل كل

0: ما تهرب من سكر من سكر من سكر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

0: العدلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البرفو @alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
3: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة شفت

كلمه احبه تبتسم تبتسم وتعيدها. وانا صافن انا صافن اخذت يد بايدها. كلمه احبه تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروح.

0: عشان
1: صوت اللي تحبه صوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. راعي الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر أخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وخدمة مصالح جميع العراقيين. عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق. وأدان الائتلاف الاعتداءات التي تعرضت لها قطاعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فيما دعا إلى الالتزام بتوقيتات حصر السلاح 30 من أيلول والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، وأضاف أن الجانبان بحثا سبل التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب بما يحقق سيادة القانون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية عبد الكريم عبطان في بيان أن هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت خلال جلستها الأخيرة على إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة الراسبين في مادة واحدة أو مادتين، وأضاف أن القرار يقضي بأداء الطلبة المشمولين امتحاناتهم في العام الدراسي 2026-2027 وفق الضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة قريبا. وأكدت الهيئة أن القرار لا يشمل طلبة الامتحانات الخارجية. أخيرا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتا على أن يتم العبور عبره لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، مع بحث إمكانية تمديد العمل بهذا المسار المؤقت لفترة أطول. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، وطبعا تحية لكم جميعا، أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع. وطبعا يعني بداية شلونكم، شلون أخباركم؟ خميس حلو، درجة الحرارة 52 برا بالسيارة، الله اللي يدري بيش بالشارع. فإحنا بالتالي يعني أمورنا طيبة إن شاء الله، ما عندنا شيء، مصالحين نفسنا، نحاول أن نكون ناس إيجابيين، نشرب ماء هواية، نعرق هواية، تبريد يبوخ عادي، واحد يكسر عليك طبيعي، حياة جميلة عادي، خميس أمورنا طيبة. بالليل نتوقع إن شاء الله، أو التوقعات الخاصة بالطقس، إلى أنه بالليل راح تكون الأجواء أكثر تلطيفاً، 43 يعني نحن حتى القرار شاملنا. فبالتالي أمورنا إن شاء الله طيبة، نهدأ ونحاول نكون ناس حلوين، بما أن اليوم خميس وحلو الجو ولطيف، شهر الثامن، وأغلب الناس استلمت رواتب، أكو ناس لحد ما مستلم عادي نغلس، فأمور طيبة. فاليوم راح أحكي لكم في موضوع الحقيقة حيرني من الصبح، ودانشت فيه مجموعة من الأصدقاء، والحقيقة أعطوني فد نصيحة، وقلت لهم اليوم أرد أطرحها لتشوف على العالم. يعني يعني الصدق، مو تشذبوا وتحكوا لي مغالات ومدري شنو هاي. هل هناك، او خليني اقف وخلي افر لكم اياها حتى ارتبها للسالفه، هل يعتبر الجمال او الوسامه، يعني الجمال للمراه والوسامه للرجل، هل يعتبر شرط اساسي في الارتباط بالطرف الاخر ام لا؟ أرجع وأذكركم بالسؤال، سؤالي يقول هل الجمال للمرأة والوسامة للرجل، طبعا الوسامة تجي بيها وسامة أو ممكن مثلا يعني مقبولية عادي، والمرأة جمال أو مقبولية، والله سبحانه وتعالى خلقنا إحنا مختلفين، اللي اليوم عندنا هنا حلو برا نشوفه كأن عباك ما حلو، واللي نشوفهن برا حلوات هذا شك رجل، عندنا يجوز ما حلوات عادي، يعني هي موضوع نسبي طبعا الجمال، فكل واحد يعبر عن وجهة نظره. هل يعتبر شرط أساسي من الشروط، طبعا بغض النظر عن دينها أخلاقها عائلة، هاي خلينا نقول كلنا خلصنا وصلنا إلى منطقة الجمال أو الوسامة، هل يعتبر شرط أساسي للارتباط بالشخص أم إلى أنه الجمال والوسامة لا يعتبر شرط أساسي، باعتبار إلى أنه إحنا ماخذين باكج كامل جيد اللي هو الأخلاق والتربية والعائلة والدين وكل هاي. وطبعاً نستذكر بذلك، حتى أنا أقول لكم يا لا تجون تحجوا لي عن نفسين، أنا الرسول الأعظم وهو خاتم الأنبياء قد ذكر في ذلك من قبلتم منه ماله أو حسبه وماله فزوجوا. فإحنا بالتالي يعني طبعا حديث ترى مو كلش قوي، هسه راح اذكر لكم اياه لان يعني بالي السالفه فلا حد يجي يعلق. ف من قبلتم دينه، فبالتالي هل يعتبر الجمال او الوسامه شرط اساسي في الارتباط ام لا وليش؟ ارقام الهاتف للمشاركه 07802 11 4115 و 07802 11 6 117 على الواتساب على 0720 111 4115.

0: اكو يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا
0: بسم
1: الله.
0: الله الرحمن الرحيم.
1: لا فلطان هو هذا.
0: ها
1: هو زينب الجروب.
0: لا لا مو هذا. لا لا مو هذا.
1: اكو واحد غيره.
0: اكو واحد غيره.
1: ابو الدين قطان مالها.
0: اي ما
1: على بعد من الله يخليك.
0: هذا ليش متخرج هو من يعني شو سوى هناك من كان يدرس؟ يدرس ما درس هذا الحديث يعني لو شنو؟
1: تخيل
0: كان يعني غايب
1: كان الاستاذ مالتهم طاب العواد.
0: تخيل. طيب يلا مو مشكله. اوكي شلون الاخبار؟
1: والامور يا ولد.
0: بوجهه نظرك بغض النظر عن كونك مرتبط او لا ست الرجال هاي بس بالجو العام انت كشخص هل يعتبر هذا شرط اساسي ام لا؟
1: طبعا.
0: ليش طبعا؟
1: يعني هسه اوكي كل اللي مثل الحديث الاقاويل الايات كل على
0: اقاويل حبيتها.
1: اقاويل
0: اقاويل
1: فلان وعلان وهاي
0: زين
1: كلهم على عينه وعلى راسي
0: تمام.
1: بس يعني بالليل من راح ياكلها؟ عوف بالليل الصبح منه صبح بوجه غير صبح بوجه حسن.
0: اي
1: لو صبح بوجه يعني هو شلون يقول لك صح الجمال جمال الروح.
0: اي
1: بس لا والله العين هم تريد.
0: اي والله
1: حتى القلب اوكي يريد.
0: أي.
1: بس العين هم لاحق عليك
0: طبعا
1: عشان عقب الله سبحانه حاسبك.
0: اي
1: يقول لك يعني شلون انا منطيك اختيار.
0: أي.
1: وانا منطيك هاي ما تسمى بالنظره الشرعيه. اذا مثلا زواج تقليدي مو زواج عن علاقه او زواج عن حب وهاي منطيك نظره شرعيه. هي تشوفك تقتنع بيك. ما تقتنع بيك
0: انت شو تقتنع بيها طبعا.
1: والله انا اذا شفتها وجهي 43 ابو الصراطي يعني مع احترامات والله العظيم يعني شريد اخلاقها كذوب بالاخلاق على قولة الشاعر احضن الاخلاق يضخم بالاخلاق
0: زين.
1: يعني انا غير بالنسبه لي اريد اكمل نوفيني اكمله بصوره صحيحه كومو اكمل نوفيني شلون يقول لك كلاوات وبعدين اروح منه ومنه.
0: اذا بوجهه نظرك يعني الجمال او الوسامه يعتبر شرط
1: اساسي بالمقابل هي هم بالمقابل هي يعني البنية هم لها حق انه ما تقتنع بيه ولا هات عمليات تجميل الحمد لله والشكر
0: حلو
1: ما تسوي لك اياها اليسه بس يعني احنا نحكي يعني بصوره عامه لا والله الجمال صفه اساسي يعني مو صفه لا والله ركن لان الركن اهم من الصفه ما نريد نتعمق بالموضوع
0: يعني بالتالي
1: بالضبط. اي يعني انت اوكي اذا في علاقه انت عندك فتره تعارف شلون ما يقول بينك وبين البنيه تشوفها تشوف اطباع صحيه حلوه مرات اطباع حمراء.
0: اي بالضبط يعني هذا هذا بالمناسبه وهذا هذا واحد صار من من الاحاديث اللي اللي صارت ما بين اينشتاين وحده جميله
1: بالضبط
0: فصار بهذا الطريقه قال اذا كان بجمال اذا كان بذكائي وغبائك شلون تصير هنا شلون اي بشاعتي وغبائك
1: بذكائي وبشاعتي والله وبشاعت اخلاقي يعني هسه انت اوكي شكلها حلو بس اخلاقها بشعه
0: ايه
1: شكلها تشوفها تخبر بس يعني ما تعرف تتكلم خاصه مثلا اذا بمجتمع او يعني بالله بيناتكم عادي
0: ايه
1: بس مجتمع لا والله يعني انا بالنسبه لي اختارها شلون اقول لك ماكو وحده كامله لازم اقصد صفه بس مرات صفه واحد بيغض النظر عليها ومرات لا والله والاهم والله الجمال بصراحه
0: حلو اوكي يعني
1: مع احتراماتي لكل المنتقدين
0: مع احتراماتي
1: اي والله وميض اليوم وين يروح المطلوب
0: اليوم
1: تحياتي
0: لك حبيبي شكرا جزيلا. الحديث النبوي الشريف يقول اذا تاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض. اوكي يلا ناخذ ويانا اتصال عندنا سمعنا العدس. الو
2: انت مو تقول انت مو تقول اخذها على مود مالها
0: اي
2: وجاي علي لان انا قطمت المال.
0: ليه ليش قطمت المال؟
2: وليش
0: انت من من علموك من حفظوك من قالوا قدامكم كان عندكم ماده بها هاي شو اسمها الماده هي اللي علموكم بها الاحاديث؟
2: حديث هو
0: حديث حلو اوكي انت ما كنت حاضر مثلا لو سمعته لو اخذته من النت
2: كنت غايب.
0: كنت غايب وين رايح؟
2: يعني كنا ناكل يم ابو ايهاب تصور كنا نعوف الكليه نجي ناكل يم ابو ايهاب.
0: الله جيت ملتزمين حبيبي الله يخليك.
2: ما ادري مو هاي ليش اني هاي مال مال مالها
0: ايه.
2: عندي بيها قصد
0: زين
2: اول شيء شلونكم عيني؟
0: هلا وشلون الاخبار؟
2: كم يابي؟
0: هلا وبيك.
2: يعني كانك في قلبي.
0: طيب
2: البارحه تذكر هاي ولد صاحبنا مصطفى
0: حكينا
2: عليه ما حد يسمع.
0: لا لا
2: ما حد يسمع.
0: لا لا بس انا وياك.
2: مصطفى مظفر بوري
0: بالغزاله. اي اتذكر هذا.
2: اي هذا البارحه لقينا له عروس.
0: حلو
2: حلو.
0: اي
2: العروس ينطبق عليها كل مواصفات العروس على الجمال. يعني شوف سبحان الله انت اليوم سويت بي موضوع الجمال
0: زين.
2: فحكينا له بالموضوع هو تدري بيه ملاكم.
0: اي
2: ودرى بيها يعني البنيه تشتغل موظفه بوزاره الصحه.
0: حلو.
2: وتشتغل يعني بشغلنا.
0: اوكي
2: عم تجميليات وما تجميليات. فالبحث رحنا عليه الموضوع وهو ملاكم انتعش بالموضوع
0: حب الفكره
2: كلش حب الفكره.
0: طيب
2: قلنا له مصطفى هيك ايش قال يا بزين اول ما سال هي حلوه قلنا له انت شعليك حلوه
0: البنيه
2: هسه الفلوس تسوي لك المكناس تسوي لك كلش حلوه.
0: طيب بس كله يطلع مضروب اللي يطلع بالجهل يبين
2: هو احنا لا تبقى على
0: التونار. ايه
2: فقلنا له الموضوع اقتنع
0: ماكو بث. ايه اوكي. ايه
2: فقلنا له بالموضوع صراحه ابو صوف اقتنع. ايه ذا موضوعك اليوم على الجمال والله بس العظيم هاني دامو حلو شو تسوي بيه؟
0: ليش هسه ما اقول لك هسه مثلا وحده دينها خلقها هذين الاشياء مثلا يغض الطرف عن الموضوع انه الجمال او المقبوليه.
2: احنا اي احنا مو انتقاصا او شيء بس احنا يعني تلقاها بشعه لو تلقى واخلاقها حلوه. لا والله انا شو اسوي بالاخلاق؟ انا اريد الشكل. انا جهالي
0: بارك دور رجوع يدور فلوس. ايه
2: ادور رجوع. هاي شخوب انت ابصر دليل. علاوي علاوي زاد وحور شلون طلعوا؟
0: ايه خوش انتاج.
2: احنا حسنا النسل.
0: اي اي لو باقين عليكم حور ما تمشي لو ما ادري ايش يصير. اي ما انا اقول لك ما تمشي. اربع وقوه مشن. اي وحده العفو قوه مشت بس هسه بعد بقيه لا ربك سهله زين.
2: مو فانا اريد احسن نفسي اريد اطلع انتاج حلو. اريد
0: طبعا احنا بالمناسبه حتى المستمعين حتى لا يعني ياخذون احنا نتحدث عن معيار الجمال عند الشخص مو عند العالم كلها. يعني اللي اشوفها ممكن اني حلوه ممكن بسام يشوفها مو حلوه. ممكن بسام يشوفها كلش حلوه ممكن انا اشوفها عاديه. طبعا نحكي عن معيارك انت كشخص ضمن تفاصيله. ها شو هسه؟ يلا ايه
2: بالضبط. يعني خب اليوم سريت الصبح على الانستغرام. على الانستغرام الصبح شفت يعني سبحان الخالق يعني هاي العالم سبحان الخالق ليش ما عندنا هيك بالعراق وهذا ما عندنا. عندنا وميض عندنا يوميا اليوم نشارك. يلا وينك وميض؟
0: اي وين اليوم كنا نشارك عدوة حكاها.
2: اي عدوة حكاها يا اليوم ما عندي سيارة راح اخذ سيارة وميض اذا ما شارك. يعني
0: يلا ما اخاف ما اخاف ما اخاف ما اخاف. اي
2: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك شكرا جزيلا. هلا وحبيبي مع السلامه. باي باي.

0: نعم يا نتصالح.
1: يوم جديد مساء جديد.
0: الله الله يوم جديد مساء جديد.
1: مساء جديد. اقول لك هذا سلطان الصوت كلش عم بيقطش على قول.
0: ليش بيقطش حبيبي؟ انت مو مو صار
1: كلش بشوش. لا لا ما ادري بس
0: معني بيتك
1: جمتك. ها انت صافيه ولا خفيفه وجال تقي
0: تقي غفله وطلي
1: انت تقول متطلع بس جد
0: مشكله.
1: اه ما فوق بالك ما يقول ملاته سبحانه وتعالى كل الوقت بس تاكل مال عبد الله مال لا تاكل مال
0: يتيم
1: لا تاكل مال الفقير لا تاكل مال اخوتك بس رب العالمين لك وقعات كلهم
0: صح
1: مو بس هاي غفور رحيم حل الاربعه اي والله يقول اذا عايز تفكر
0: زين
1: اذا وبدين هاي شغله تطول عليك حل امك ابوك يا خسرت تدير ابنك
0: لا
1: رب العالمين واقع والحمد
0: لله اي طبعا زين انت بالنسبه لك معيار جمال لإلقائيتها والفيار شيء كل حتى سبق النظر عالتك الاجتماعية هل هو ضروري أم غير ضروري أساسي أو مو أساسي؟
1: بالنسبة أنا أخذت اللي تقصد قبل كنت مجبر بس لي داك
0: أي
1: كنت شيء ميزات لي كنت دور حلو الدكتور رور فيه
0: أخر
1: بعدين بالواقع انصدمت اللي تري هاي المواصفات لازم تعرف هاي أشياء الخاطر يدك فاختاريت المناسب إلي يوم على صفحة
0: أوكي يعني خليت أشطة أساسي بالتيار
1: خليت يعني رضيت باللي يعني
0: احنا ما نحكي هنا عن السوق اقصد الجمال هو معيار اساسي كان
1: لا لا لا بالبدايه مش انا اقول المراهق وقوتي يعني انه قلت له بدي حلو الا كذا كذا لا لا بعدين من قعدت وياه هنا قعدت وياه حلوه ودقمه وياه اختاريت اختيار اللي يطارب
0: اللي يتوالك كام بي تي
1: يعني بالضبط يعني
0: ولو عادت بك هم تقين الموضوع لو اختار
1: اكيد
0: اكيد عادك اصلا مزوج
1: بس عبر ثلاث تخرب
0: خير بعدين يلا مشكله جديد عادي اي مهم
1: اي
0: طبعا والله
1: مو بس غفور رحيم
0: والله
1: يعني انصح تستمعي استاذ سلطان وكان صاحب عدم الزواج بما انه انا زوجت صح انه جدد ياخذ اربعه وهذا كان عارف يعني
0: شرع الله احنا واحنا كمان نضرب بالعالمين من الحمد لله اي صلي طيب اوكي تحياتي لك يا هلا يا رب مع السلامه طيب
2: ورطني

0: سهلا، معايا
1: يوسف.
0: اهلا يا يوسف.
1: الخبز شنو عنوان الحلقه؟
0: عنوان الحلقه: هل يعتبر الجمال هو عنصر اساسي في اختيار شريك حياه مع العناصر الاخرى اللي نحكي على علاقه وتربيه والتفاصيل كلها؟
1: استاذ،
0: جمال الشخص، جمال شخص. انا ذكرت انه جمال المراه والوسامه للرجل، وتكون المقبوليه باتجاه جمال الرجل ومقبوله باتجاه جمال المراه. عنصر اساسي مثلا امير قام ما كان عنصر اساسي، انا هو كانت تفاصيل اخترت مرأة قبلها، قالوا احنا كان جزء من عندنا، انا اختار انه يكون شكلها جميل.
1: لا، هو
0: طبعا اي
1: شخصيه جمال يعني مو شيء اساسي. يعني طبعا تجربه
0: مش قبل 3 سنين. زين، احد نصحك؟
1: يعني هو نصحني من بدايه
0: زين،
1: وبعدين قلت راح اطبق 30 بعد هذا.
0: ايه
1: زي ما قال الاخ قبلي، من اصل من 30 بعد هذا.
0: ايه والله لو عبر ال 30
1: والله ما وصلت يعني 31.
0: هو لو عبر ال 30 تدري شلون صار؟ كان بعد ولا تفكر بالسالفه. زين، اوكي.
1: كان ايه هو كان كان لغه. فالحمد لله هسه يعني يمشي
0: شوي. ايه
1: فالحمد لله يعني اوكي، يعني هو هذا القرار جمال ما له
0: علاقه. انت من اختاريت هسه من رحت على البنيه، هل كان هذا عنصر اساسي؟ لو طبعا ما بدنا نحكي عن انه هي جميله او غير جميله، ما لي خاص، هل كان عنصر اساسي بالاختيار لو لا؟
1: لا لا، مو عنصر
0: اساسي. ما كان عنصر اساسي.
1: انا اللي اشوفك كجمال، يعني جمال الشخص اسلوبه، وهذا انا اشوفه شيء مهم.
0: ما له خاص، هذا نحكي احنا.
1: اي يعني جمال
0: شكل، شكل وجه، تفاصيل، انسان اقبالي، يعني هذا يختلف جمال.
1: اي لا، سواء كان الشخص يعني فيه عيوب شكليه او هاي ما له علاقه.
0: اي
1: هذا شيء مو
0: ممكن، مو عيوب، ممكن بالنسبه لك انت مثلا مو جميله هاي المراه، بالنسبه لي ممكن تموت عادي، هو معيار مختلف ترى مناسبه الجمال ترى.
1: عندهم عيوب او يعني اشياء يعني هاي خارج عن ارادتهم او قدر لا سامح الله، بس هذا اشوفه ان انسان راقي وانسان جميل.
0: اي بالضبط. انا اتحدث عن شريك الحياه هسه، مثل ما انا وياك اليوم احنا، وممكن اكو مستمعين عندنا، اكو بعض الرجال يحب اللي يسوي تجميل، واكو ناس مثلي اني تكرهها وتموت من الموضوع. اي وحده مسوي تجميل اكرهها، انا اموت، ما احبها اصلا، يعني ما باوع لها، اتقزز بصراحه. واكو ناس لا، تقول لك انا بالتجميل انا ما لازم، اذا ما مسوي شفتها، مسوي وجناته، بوتوكس وفيلر. اكو ناس تنجذب هسه، هل من الغلط من الصح؟ ماكو احد غلط وصح، هذا معيار، معيار لانه كيف تنظر الى المراه. نحكي كرجال، النساء ايضا مثلا، وحده بالنسبه لها العده كرش تحبه، تقول لك انا بالعكس هذا اعتبره جزء من وسامته، اكو وحده ما تحب عادي. فنحكي عن معيار، احنا نحكي عن الشكل الخارجي، هل يعتبر الجمال بمعيارك هو شرط اساسي للارتباط بشريك الحياه ام لا؟
1: لا لا،
0: انت مو يهمك الموضوع، بيك تجدد انت شكلك والله.
1: لا توب والله يوتيوب ملحقي،
0: يعني الله منطينا صحه وعافيه، يعني هاي مستحيله بعد 5 سنين انا اطلع بالبرنامج، بس يعني يجوز
1: يعني مثل ما قال الاخ، ايوه الله يعني يشرح لك انه اوكي اربعه بس واحده ما قادر تحت البيانات.
0: الله اكبر،
1: نمبر 4 عشان اعتد البيانات.
0: عجل عجابك عليها من البدايه السالفه، لا عجابك عليها من البدايه السالفه. يلا ما يخالف، اوكي طيب. تحياتي لك، الله يوفقك حبيبي، شكرا.
2: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل، يفوز وجهك على العالم،

0: مو ستاندرد مثل ما يصير بوقتنا الحالي. حطوا اللي هم ناس مثلنا صمموا شنو الجمال. مثلا اذا تلاحظ على مر العصور كل فتره لها مقياس مختلف، طبعا نحكي عن مقياس مختلف بالجمال. فانا اتوقع لما ميزان الشخص لما الشخص يكون متوازن فحيلاقي الشخص الوسيم والجميل، يعني سبحان الله ما خلق غير الجمال والشيء الحلو. اي طبعا بدنا نحكي احنا عن معيار مختلف ما بين الاطراف. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان العزيز
0: حبيبي الورد، شلون الاخبار؟ يحفظك يسلمك.
1: يا طيب
0: الله يخليك. شنو رايك؟
1: والله هي الاراء تلبس يا سلطان،
0: انت شعليك فيهم؟ عليك بروحك حجي. عليك بروحك.
1: اعلن والله فعلا.
0: الاختيار عندك بالنسبة لك أساسي الجمال أم غير أساسي؟
1: والله حجي هي باوع يعني سبحان الله ذني الأربع شغلات واحدة مكملة له.
0: أي
1: بس شلون أقول لك مثلاً واحد ماخذ 10 واحد ماخذ 5 واحد ماخذ 3 بالنتيجة.
0: أي
1: الجمال يجي يعني 10 من 10 أو 100%.
0: أنت؟
1: والله أنا عندي بالنسبة لي بس يعني شلون هي ترى أكو هواية أمور يعني مرتبطة. شيء يعني
0: ما لا خاص. هسه احنا قلنا هي ممكن اخلاقها جيده عفوا او سيئه، عائلتها جيده او سيئه، كلهن جيد او سيء. جيد، وصلنا الى نقطه الجمال. هل انت تحطها بمعيار اختيار الشريك؟ لو هذا موضوع ما لا خاص، لا خليني ذني يكون موجودات. هاي جتي ما جتي مو مشكله. شنو؟
1: لا بالعكس، هاي نقطه السطر يعني الجمال اهم شيء هو الانسان. الإنسان إذا ما يختار ومو هذا مشروع وبعدين مشروع دائمي.
0: شلون
1: واحد يقول مو تقول مشروع يعني مؤقت أو مثلا تخسر، هذا مشروع دائمي حجي. فأنت لازم
0: أنت بمعيارك حطيته أساسي؟
1: أساسي والله
0: أساسي
1: يعني. يعني الجمال ضروري. ويا بعد مكملات احنا
0: وياها احنا بدنا نحكي هاي احنا بغض النظر.
1: نعم نعم احنا بدنا نحكي على هاي النقطه اللي هي اللي تعتبر الاهم.
0: لا
1: تدري احنا مجتمعنا اليوم يعني هو احنا بعيدين عن المجتمع، يعني انت مجتمع ما تقدر تقنع او ترضي، ولكن مجتمع يخلق بتن هذا اللي بحكايه. يعني من اقصد من نفس العائله يعني هو الشخص البعيد ما حيتدخل بشؤونك.
0: والله
1: من نفس العائله
0: اقول لك من نفس العائله صرخوك من هاي شنو اذا اثنين صرخوك من هاي شلون شكل مو حلو. اي الله هاي هاي بوكيت. تدري شنو تتمنى؟ تتزوج وتطلق بنفس الوقت بعد ما تلحق تسويها.
1: انت كنت جامع البهار
0: والله
1: سياق وضحك مكسور ودوم تخططي.
0: اي
1: من جديد تردم من الصف
0: والله الحبايب شلون اذا صرخ.
1: وهي حجي هم يم الحظ
0: هذا
1: حظ يعرف ناس ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. انا هيس امريكا جسم اللي كان سابقا الابيض اوباما اللي من كان هيك وجهه
0: اوباما اسود ولا لا من اللي
1: هو دا اقول لك الناس عندنا مثل اوباما
0: بس يا والله مرت اوباما براطم عندها تخوف في الدول عينك. الله اول مره اشوف واحده تضرب بوتكس بسنونها الدول عينها والله
1: هذا هو يصير عندهم فلوس ياخذون حلوان عاد.
0: شايف هسه احنا عندنا طبقه بالمجتمع شويه صار عندها فلوس، هسه كل جزء من عندها قليل جدا طبعا اللي هو من الحلال واللي هواي صار عندهم من الحرام. المهم فهذا بساعة غير بدل، شاف شاف جعفر اللي بصفه يخوف قال لك لا خلينا نشوف صح، وبالكاش قال لك امور طيبه، فبساعة قام خطيه يروح يقول لك دور روح هيك.
1: قلت لك قالوا لي بشارتهم مشان اقول لك حياة سودة يعني القبول مالتهم يصير نسبة ضئيلة. تلقاهم ما شاء الله يا رب تباوع له صاعد جارجر باوع له لكسس يعني لكسس تعرفها لبالي
0: والله حجي
1: بيتي متها شلون الله
0: شلون وين شنو الموضوع ولو يجي كله ستندر سبعة راكب مذولي. روح راح تجيب لنا سالفه. ايه اوكي
1: والله ترى راح تنزلنا
0: على والله العظيم نزلتنا على تبي ترجعنا الله سترنا امزيان ما انقلبنا طلعت طاق
1: الله
0: يسلمك
1: يا حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي لبك مع السلامه باي باي.

هسه خلصنا الشهر، شهر الجاي يا حبيبي يا عزيزي. يلا 8 تريليون بسيطات. يعني يعجبني فيها تصريحات وزارة المالية، دائما صريح وزارة المالية الرواتب مؤمنة، الرواتب مؤمنة، وهي يجي 28 بالشهر يرقل الراتب. الدول عينكم حبايبي.

طيب ذكركم بأرقام هواتفنا المشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111 4115.

0: طيب عندنا اتصال. الو الو الو ليش ليش ليش سديت ابو الواتساب؟ ليش ليش نهايته؟ طيب اذكركم بالسؤال. سؤال يقول: هل معيار الجمال للمرأة هو الوسامة للرجل، او الادنى منهم المقبولية باتجاه الجمال والمقبولية باتجاه يعني مو مقبولية انه يلا ما يخالفها، لا مقبولية دا نحكي، هل يعتبر جزء اساسي للارتباط بشخص اذا كانت امرأة او رجل؟ هل هذا يعتبر جزء اساسي او عنصر اساسي في هذا الموضوع ام لا؟ هسه الان الاراء متضاربه، ناس تقول لك اي، ناس تقول لك لا مو اساسي، واللي يقول لك اساسي يقول لك انا اساسي وهاي اسبابي، واللي يقول لك مو اساسي يقول لك انا هاي اسبابي. فبالتالي اذا اختلفت الاراء بالموضوع. خلينا اسمع من عندكم ايضا انتم من خلال اتصالاتكم الى انه هل يعتبر الجمال هو عنصر اساسي في الارتباط بالشخص ام لا؟ هذا هو سؤال حلقتنا اليوم. طبعا خميس وأشياء شوية جميلة عاد ترتب لكم. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأمور؟
1: تدور عينك مستقلك وعيني
0: يا وردة في الدول عينك يا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: قل لي
1: سلطان، أكيد الجمال مريود.
0: مريود؟ أوكي.
1: إيه طبعا.
0: ليش؟
1: قاعدة يعني مو لازم، حتى أبسط أبسط شيء صاحبي تزوج وخلف ابنية وقال ما أريد، أهلها يعني ما أدري شو أقول لك، واصين والله مفضل عليهم من ذاك الوقت، مو هسه ورا الصف.
0: أوكي.
1: إجت أمها قالت له باوعدني هذا الصك مفتوح، المبلغ اللي بالك بالمصرف لك، بيت دبي ذاك الوقت، بيت دبي وبيت هنا ببغداد والمحل تريده والسياره تريده، بس لا تطلق.
0: بس لا تطلق؟
1: قالت له لا تكسر بينا و لا تطلقها.
0: ايه كان هو يدق الطلب
1: والله ما اريد.
0: زين.
1: ايه قال ما اريد. قلت له ليش؟ قال يا اخي بحساب يعني ما ادري ايش اقول لك، مقابل اخوه قاعد.
0: ويلي.
1: يعني ايه تشبه اخوه. الثاني يعني يعني قاعده الجمال لازم اكو.
0: لازم، انت بالنسبه لك لا. ضروري؟
1: لا يعني مو كل شيء ضروري بس لازم.
0: عنصر اساسي.
1: اكيد
0: يعني عنصر اساسي لو مو اساسي؟ هسه بغض النظر عن وجوده اساسي.
1: اساسي لا اساسي.
0: أكيد. اساسي بالنسبه لك. طيب إيه ليش؟
1: بس حالات المرأة سلطان انا هاي كلها تشوف
0: حالات المرأة شنو؟
1: حالات وجمال المرأة من تكون صاحبة ملجأ.
0: ها بغض النظر ما صعبة ملكة ودنيا هو ما حد يروح يتزوج بومة هسه ما ترهم هاي السالفة.
1: هو سجلت إذا ما كنت جمال
0: تزوجت وحداني لا تعرف الوصول لا تتلقى ولا هاي شو أسوي بيها؟
1: مو أكو والله عندهم جمال بس كل شيء ماكو.
0: بغض النظر أكو وحدة تلقاها جميلة رائعة جدا يعني فاتنة خلينا نسميها، بس مثلا سالفتي ما تعرف السالف، واكو وحده مقبوله لكن تلقى ملقاها وتفاصيل ما لها خص. احنا اذا نحكي عن المعيار والمناسبه هذا اللي دا احكي عنه، اني بالنسبه لي فاتنه بالنسبه لك قد تكون مثلا يعني جميع عاديه مثلا. هسه ايش قد اكو ناس مثلا تنبهر بالجمال الروسي والاوكراني وذني هاي الشقارات وذني السوالف، اكو ناس يقول لك انا ما احب هاي الشقارات ما عادي، اكو ناس هيك واكو ناس هيك نفس الشيء.
1: بس هو مريض سلطان الجمال مريض.
0: طيب إذا هو عنصر أساسي بالنسبة لك في اختيار شريك الحياة. طيب حلوة حياتي لك يا وردة، شكرا جزيلا.
1: عمري الله يحفظك. سلام يا حبيبي.
0: باي باي مع السلام. باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو أهلين، شلون الأخبار؟ شلون الأمور؟
2: شلونك بعد؟
0: الله يحفظك يسلمك.
2: من 93 94 كنا واقفين بباب المتوسط.
0: وانت صغير وين كنت؟
2: ايه واقفين احنا بباب المتوسط سعد بن معاذ هذه العامرية.
0: زين.
2: فعندنا ولد ويانا نعرفه يعني هيك المتوسط يعني. اسمه سيد. مرة جابته امه بدرس الليبريتي. زين. امه جميلة بشكل لا يوصف. ماشي
0: زين.
2: فهو من نزل باوع علينا احنا فاكين الحلوق مفتوحه والعيون ما سلم علينا.
0: زين.
2: يعني من فشلته من ما ادري شنو. فقلنا له تعال يعني وللآن هو سيف ابن الحلوه.
0: زين.
2: من كبرنا
0: ايه.
2: اكتشفنا انه لولا انه يعني الام تكون يعني عندها مقبوليه بالجمال والاب عنده مقبوليه بالجمال
0: ايه.
2: لما كنا احنا طلعنا بهذا الشكل اللي احنا مقبولين العالم تطوع علينا مقبولين مو بشيء. فموضوع الجمال يعني لازم يكون بنسبه معينه يفوق 50%. تجي عاد بعدين الثقافه تجي بعدين
0: يعني هسه انت في ذلك الوقت شنو تشوف هذه المراه انه هي جميله كانت جدا
2: جميله بس يعني بس عيب يعني شلون هذا مثلا هو امه حلوه عيب نظره انه هو استحى وخجل من عندنا يعني هو يعرف امه
0: زين. اسالك سؤال انت كخالد في بس اسمح لي هسه في ذلك الوقت شنو تشوفها انه هي جميله اليوم خالد هل يشوف ذيك المرأة جميلة لو اختلفت المعايير؟
2: لا إلى الآن صورتها هي يعني هي تعطي شكلها مثلا على ليلى العطار هيك.
0: أوكي هذا الجمال السومري العراقي
2: هذا الجمال
0: هذا البغدادي هذا
2: الثمانيني البغدادي
0: هذا الجميل صح
2: فهذا يبقى يعني هو خلينا نقول أيقونة عند البغداديات أيقونة هذا الجمال حتى ذا يعني قصيرة شوية متروسة بس هي هذا الشكل هاي الكاريزما وهاي الدائرة هو جميل إلى الآن يعني بالنسبة لنا تعرف أنت هذا الجيل السبعينات وبداية الثمانينات عندهم فد نمط أو صورة
0: نمط صحيح صحيح
2: الجمال
0: 100%
2: اللي هو مثلا خالتك اللي هي أصغر من أمك عمتك كذا شلون كانت تروح للكلية
0: صحيح
2: التسريحة مال الشعر التنوره اللي هي ويا الركبه
0: صح
2: يعني هاي تفاصيل
0: هاي
2: هاي مقومات الجمال هي هاي
0: بالضبط
2: بس تجي مثلا على تفاصيل لا هنا مثلا ملكات جمال وانت محكم واني محكم نجي تقول هاي حلوه وانا اقول لك لا هاي مثلا تاخذ 9 انت تقول لي لا هاي تاخذ 10
0: صح مو داقول لك هي المعيار يختلف تماما باختيار الجمال او بمعيار الجمال نفسه عند الاشخاص ليش اسالت كاني نفس الشيء
2: اي يعني هو يعني اكو لازم بنسبه معينه ليش حتى يكون لك حضور
0: بقى
2: لها حضور الاب لها حضور بين الناس تدري انت هاي مثلا الثقه هم تجي من الجمال وشكلك
0: طبعا طبعا 100% صحيح
2: تنسيقه هدومه بالمناسبه اكو واحد هذا من المعاهد مال التعليم غير ما صورتك محاطه بداله
0: ليش
2: يشبهك
0: شين السالفه
2: والقرآن
0: مو خوش هاي أنا ما حد يشبهني
2: والله هذني طبعا ذني الصور
0: لا هم يشبهوني بس أنا ما أشبه أحد هي هاي
2: لا لا تمشي ذني الصور ذني هم يراد لها فد وقفة إعلانية
0: وقفة إعلانية
2: صورة 30x30 أدري شنو وين ما تمشي ذني الصور عدد عدد أكثر من عدد الطلاب يعني أعتقد عدد ذني الصور المحطوطة أكثر من عدد الطلاب المعهد هاي هم يعني اللي بيها فد مأخذ
0: ما اخذ حلوه حبيت طيب
2: طوال
0: عجبك انا تحياتي لك خالد شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي هلا بك مع السلامه خليني بس اوجه تحيه طبعا للصديق العزيز الكبير طبعا المستشار القانوني الاستاذ محمد غزالي تحياتي لك خليني اوجه تحيه ايضا يعني بصراحه هو ابن عمي بس ابو بنين وبنين انت مو زين وياي بس هاي احب اقول لك على الهواء مباشره وبنين انت مو زين وياي وعايفني وطبخت وما دزيت لي او ما قلت لي واكو هاي ما اخذ عليك يعني بعد ابن عمي انا امون عليك بعد كيفك انت تقبلها عمار والله العظيم تخيل قبل يعني قبلها باسبوع احنا ملتقين طبخ وما دز لي الف رحمه على والديك شلون قاعد يمي ذاك يوم والسولفان ويا الدنيا انت وراها باسبوع تروح تطبخ ماعون دز لي عمي ماعون دليفري هسه بعد راحت خلصت السالفه وخلصت وانتهت مراسم عاشوراء هسه شلون شي يسويها ما المشكله يعني ابن عمي هسه يعني نفس العشيره هسه شلون نقعد انا وياه حلوه حبيتك لايك وشير شوف مقترح عمار كل الجيمي قال خلي ياخذك صالحك باربيل ورجعك اليوم مباشر اي عادي سبت هاي سبت ما كره مهمين انا ما راح احكي انا ما حكيت عن نفسي فما راح اقول ومال سالفه الك ماكو ماكو الك انا خلص بالخمسه عندي موعد 5:30 بالسبعه ما عندي شيء بعد كيفك ألف رحمة. سيارات كلها الحمد لله والشكر خير من الله كلها نجدد ونطلع. وعمي علي أنا مفول اليوم، فولت والله ما عندي مشكلة بسيارتي. أي شو درايتك مو؟ هاي مقترح ترى عمار، مو مقترح أنا ما حكيت، خلوا بالكم يعني. أبو بنين يلا فاصل قصير ونرجع لكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. أيضاً يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك. العدل تعلن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية العامة الدور الثاني. الحج الشعبي في الأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء. الخارجية الإيرانية مسار مضيق هرمز الجديد مع سلطنة عمان إجراء مؤقت. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران.

0: 1000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

طيب مستمعين رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. اي والله رجعنا، حياة حلوة وجميلة. المهم فسؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول هل معيار الجمال للمرأة هو الوسامة للرجل أو ما دونهما بقليل، اللي هي المقبولية باتجاه الجمال وباتجاه الوسامة، هل يعتبر جزء أو شرط أساسي للارتباط بالارتباط بالنسبة إليك أو إليك، أم لا يعتبر هو جزء أساسي؟ وطبعا أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780216117، وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا على الواتساب على 0720111415.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون
0: الامور؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. سولف لي.
1: سولف لك
0: انت
1: اليوم
0: البرنامج مالك يخبل. طلعوهن اللي بقلبكم، طلعوهن، نعطيكم فرصتكم والله.
1: اي لحد الان تابع البرنامج من بدا لحد الان ولا بنيه تصل
0: ولا بنيه اتصلت، ما اعرف ليش. اي ما ادري ايش عجب. شنو بنياتها ما عاد شر رأي لو شنو؟ لو قمت تدورن فلوس ما تدورن وجوه.
1: الله يحفظهم ويخليهم.
0: الله يحفظهم ان شاء الله جميعا. قل لي شنو المعيار؟
1: هو اكو شنو الفرق بين الحلو والجميل؟ الاكثريه من تسال هذا السؤال يبقى صافر يقول لك ماكو فرق.
0: اي
1: الحلو
0: اي
1: جيب لك قواص ما يتخلي بيه شكر صار حلو.
0: صح،
1: هذا افضل مثال. الجميل
0: اي
1: الجميل هي الجمال، هو جمال الروح. هذا شيء من الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، المرأة لا تنكح إلا لثلاث: نسبها وجمالها ودينها.
0: صح،
1: يعني قدم النسب على الجمال وقدم النسب والجمال على الدين.
0: صح،
1: فهو الجمال مريود على السلطان. هذا الشيء خلينا نكون واقعين به، الجمال هو مريود. فالجمال انت من خليتها جميله وخذتها على نسبها راح تجمع كل اخلاقها وتصرفاتها تطلع لك جيل يعني محترم، فهو جمال مريود. اي فهو اللي ياخذ الجميله هو ماخذها الى نفسه، هو ماخذها والله اتباهى بها قدام العالم او قدام الناس. تلقاها هي يعني اخواتنا ان كل ان شاء الله تلقاها هي مو ذاك الشكل المطلوب، يعني خلينا نقول 100%، لا يعني تباوع بروحها الجمال. يعني احنا شلون

0: العب. ما قالوا شكله يلعب.
1: زين
0: بس انا عندي شويه عندي على يعني اللي الاخوه اللي اتصلوا قبل شويه،
1: اي
0: ما احترامي لهم، يعني ما احترامي الواسع لهم. اكو كلمه قالوها انا حيل غثتني.
1: شنو
0: يعني؟ يعني الماما اخذها جميله شكلها واخلاقها. لا انا اتعارض ويا بهاي النقطه.
1: وجهه نظره هو.
0: انا بهاي النقطه ما يخالف.
1: أي.
0: وجهه نظره انا باكر اكبر راح تصير ام بيتك ام اولادك.
1: اي.
0: زين واحد يكتب هذا الحساب مو
1: ما ممكن. شوف اكو ناس مرات مثلا مو تقول مثلا ما تهمني اخلاق، انا مستحيل اشوف اليوم يعني ما اتوقع على اقل تقدير انه واحد اليوم يختار لام بيته مثلا وحده جميله بس مثلا عفوا للجميع بتليل، ماكو هيك فيلم. ومع اعتذاري طبعا للمهنه اللي يمتهنها، هذا قرارها انا مالي خاص، انا ما اقدر، انا لست حاكما في هذه الارض ولا جلاد، بس انا مثلا نحكي على المعايير المجتمعيه ما لنا خاص بهذا الموضوع، بس واحد ما مستحيل يمكن يسوي هذا اللقطة. بس مثلا واحد يقول لك مثلا ما تهمني أخلاقها، قد هو مثلا كشخص يقول لك أنا مثلا ممكن هي صغيرة بالعمر حتى وإن كانت مثلا طايشة، ممكن مثلا مراهقة، ممكن يعني هاي التفاصيل يقول لك أنا أقدر أجيبها، بس أنا شكلها شلون أعدله؟ إذا وديها لأم التجميل توقف علي السالفة بدفتر فما تضبط مثلا.
0: هو هنا التعبير خانة يعني. هو لمس ما حضرتك تفضلت فيه يعني. اي واللي يدور يعني اللي يدور جميله وانت يعني راح يلعب هو لعب بينا طابه هي ظلت على هاي
1: والله ما ادري
0: اللي يدور جميله. اللي يدور جميله نصيحه من عندي له، اظن الله اللي يدور على الجميله يعني ما في لا مكياجات ولا عزا ولا اصعب. اي وصلتك الفكره.
1: اي اي اي ما اخاف. اي طيب
0: الجمال هو الجمال هو مريود يعني يعني شلون انت مثل ما تقعد تتسق بالاكل يعجبك تاكل منه يعجبك كذا يعجبك شيء هو نفس الشيء يعني هو الجمال مريود يعني تقعد الصبح تجي امك رايح عرفال وحده
1: مثلا
0: يعني حتى رايق مات
1: مو مو يهم هيك شيء.
0: ايوه على هاي
1: اساس تطلع أيه. اخلاقها جميله ورائعه وكل شيء بها ممكن يكون رائع، بس بالتالي الصبح كوشتها الكبرها وخشي ما يعني مو ما شلون والله العظيم مو هيك القى بصفي مثلا جعفر قاعد يعني سبع سبع ومشكله زين اوكي يقول هساني تحملت السالفه هسه جهالي هساني مو حلو هي مو حلوه ايش يطلعون وحوش.
0: والله استاذ سلطان يعني انا اكو شخص اعرفه شلم على وحده قالوا له يا بنت تباوع زين قال لهم لا انا اريدها حب يعني حب داخلها مو حب خارج. سبحان الله يعني قام يدعي رب العالمين هو ينطي بنيه لو ولد الشعر اسود والعيون
1: زين
0: كله يعني شو اقول اتخلف انجليزي
1: الله اكبر.
0: اي والله
1: اي
0: زين هي اي
1: حجي واحد يعد النسل بس ما اسمه
0: نعم
1: والله
0: نعم
1: وذاتك
0: انا مرات يصير نقاش فاني ساكت يقول لي هاش ساكت اقول لهم خلينا نرجع الشعر على اسمر الغناء على السمر وعلى اسمر انت البيض وين مكان شيء.
1: اي والله صدق تدري ليش؟ لأن الأسمر كلها تتغنى بيه وتفاصيل والأبيض بالقلب. الله أكبر. الله.
0: بالمناسبة. السلطان أكو معلومة
1: فيها.
0: السودان. السودان. والمناطق أو الدول فيها كل التعبيد الله. البشرة السوداء. تدري عندهم بنات وعندهم أولاد. عربات الازياء يعني يتفسون عقود فيهم ملايين الدولارات.
1: اقول لك باميلا كامبل اشهر عارضه ازياء في العالم ذات البشره الداكنه اشهر عارضه ازياء بالعالم. فالوضع طبيعي
0: ومثل ما يقولون سيد الالوان. الابيض انت يعني
1: شوف له غير سالفه، شوف له غير هاي. اوكي طيب، تحياتي لك حبيبي وانا ممنون، شكرا جزيلا لاتصالك.
0: والله من يطلع برنامجك حتى وقت الشغل
1: فدول عينك يا ورد، فدول عينك والله والله من من من من حسن اخلاقك هذا ومن ذوقك انا ممنون. تسلم يا ورد، الله يحفظك يا ورد، انت حلو. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامه. شيء وجب اسمه كنت تحيه اليوم كله قاعد تسمع، ما ادري شلون طالعين انتوا، شو بيكم بابا 50 درجه الحراره. اجمل تحيه طبعا صديقي العزيز عمر النعيمي، تحياتي لك حبيبي عمر. فضلنا هاي السالفه حبيبي، قنع الرجل خاطرك مي شغله ها. لا لا هذا لئيم شوي، يروح الأربي لوحده، ومن اكون انا بأربي شي يقول لي ليش ما قلت لي خوب كان جيت وياك، وانا بحياتي ما راح اخذه هاي، بس خلي بالك يعني.

0: طيب حلو. رتبني يا شيخ، رتبني. ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: غالي.
0: هلا،
1: شلون الحبيب؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
1: اشتاق لك.
0: اني جدا
1: لو تبدع على ايام اذيتنا.
0: انت اذيني، تعال.
1: انت مبدع. يعني شلون تالي؟
0: اقول لك
1: الاجابه
0: ودرجه الحراره. علي ذكرت هسه مدح شمال معيار الجمال وما ادري شنو هاي، ذكرت بان قديمه شلون كان
1: صوف.
0: اي والله اي والله.
1: يعني قصدك من طايرين ورا الرانج البيضة؟
0: الله اكبر. اي والله اي والله.
1: يعني بصماتك ليست بالعرفات. ايوه.
0: كان عندي محل، كان عندي محل كذاب علاوي ما عليكم به. طيب يلا سولف لي. هل يعتبر معيار اساسي لو لا بالنسبه لك
1: الجمال؟ الجمال والله
0: بتعطيني
1: اخوي اللي كان كسر قبلك وكل الاحترام للاخوه اللي قالوا. يعني هو اللي يريد حاليا في الوقت هذا يطبق الحديث مال النبي عليه الصلاه
0: والسلام.
1: يعني النسب والجمال
0: اي
1: يعني من الضروريات. الجمال ما نختلف عليه، يعني تقول صباح الخير، تقول مساء الخير، من ترجع درجة حرارة 50 تجاي تبوجهك تبتسم ضروري.
0: حتى من ترجع هي ودرجة الحرارة 50 قد إيش تلقاها يعني لطيفة وهيك يعني شكل جميل والله.
1: الكتالوج مال المرأة العراقية الأصلي اللي بدون شوائب والرتوش اللي هسه صارت وأذتنا، يعني كان أي إنه سير أجيال 70 80 90 لحدوا عليه أو الألفينات هم جايبوها ليلى العطار الله يرحمها.
0: الله يرحمها. يعني أنا بالنسبة إلي تعتبر من أجمل النساء العراقيات بالجمال العراقي السومري البغدادي.
1: يعني الله يرحمها. ماكو اي لمسه
0: لازم تكون هي معيار لاي امراه من ذني جماعه هسه ذني الفيلر والبوتكس والنفخ والشفط والهذا شنو الضفادع ذني سحالي. لو تحطين هاي المراه قدامك اعتقد انت تاخذين صفر.
1: لا ماكو
0: والله.
1: حتى قويه
0: العيون المكحله الجمال هذا هاي نزاكة خب. أكو فيديو هي تحكي بالتليفون الكلمات الجميلة الرائعة ولا بيها صوته عباك واحد بالعلوة.
1: لا للأسف للأسف للأسف يا أخوي أسف. لكن ما نقدر نسوي موضوع خاص يعني بس نقدر نطلع جماعة زوري اللي حاطين سايب حليبهم جلاتين مش حاطين هاي شفتة جاي حقنوها. رب زولي أنا ما أعرف الموضوع صراحة ما محتك وشخص يجي عنده سالفة. هذا يساربين ينامون على جنب وقعدون الصبح. داري هذا كله ياخذ صفر يقعد لازم الصبح يفرشوه من جديد.
0: ايه
1: ترى عن جد
0: لا والله طلع اكلات شيء يصير تكتل ما ادري شنو يروح عن يسحبنا وما ادري شنو الشده يا رسول الله صدق كذي.
1: اي فيلينج ماكو يعني
0: تقعد هسه شوف ذني اللي طلع مرات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هم بالخارج تقعد الصبح تفرك وجهها فركه تطلع بليس بليسه وتطلع هيجي شايني سعوله بالانجليزي مشرقه.
1: الجوازات طلبتهم ومواليدهم قالوا لي مسوين تغيير 60 30 40 تعالوا عيد الصور عيد هذا الاخضر ما يعرفون بالمقام
0: ما يعرفون ما يجي ما يضبط. انا لحيه وصفن علي قلت العم هسه انا بدون لحيه انا بلحيه اللحيه ما مبدل خشمي ما مبدل عيني هاي نفسي انا هاي هسه صار تعرفني يعني فد 7 سنين صار تعرفني عيب نحكي الرقم نفس شكلي بس لحيتي شويه بغيرت من شكلي يعني.
1: الغالي سلطان قبل كانت الامهات الله يحفظهن من تروح لل اتذكر اسمع يوم نشوف الافلام تجر شعر تنطيها تستخدم
0: اي عافيه كانت هاي التيستات
1: لازم تاخذها للسونار.
0: شنو تاخذ سونار؟ لا تجي عليها وين بيتكم عيني احنا باليرموك عيني خل نروح على افلام مركز بس خل اشوف الهيستوري مالتك اسمها
1: بالكاشف.
0: شلون من تشتري سياره تروح للشركه مالتها تقول لهم يا بطونا الكشف شو مسوي لها صيانه هاي تصير عادي هي لازم تروح المركز عين طينا كشف والله شو مسوين بيها
1: قالوا الزواج
0: باظت هيك. لا اله الا الله.
1: الجمال حبيبي
0: الجمال حلو
1: الجمال
0: هو النسب. طيب تحياتي لك علاوي حبيبي
1: ورده حبيبي الغالي.
0: جدا اشكرك صديق الطفوله الجميل. باي باي. محمد تحياتي محمد من كندا. باه شرفك ليلى عطار عمي رائعة رائعة، امرأة انثى هيجي بسم الله ما شاء الله الله يرحمها. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو،
0: شنو هاي بشرفك؟
2: شلون كحله؟
0: شلون هاي هذا؟
2: شلون هاي؟
0: بالمناسبة هذا بالمناسبة يعني المعلومة فقط، هذا مو كحل، هذا ديرم.
2: صحن؟
0: ديرم ديرم ديرم. طبعا ديرم بالمناسبة واحد من اجمل، هو طبعا بالاصل يقال الى انه هو بابلي، كذب ما عليك، كليوباترا كانت تحطه، بس هذا واحد من الاشياء الصحية الطبية للمرأة.
2: طبيعي
0: عافية طبيعي،
2: ما داخل بيش
0: ولا مسكارة توتي فيوتي ميوتي بيوتي مدري شو صح، ماكو هيك فيلم. هي هذا الديرم حقيقي اللي كان يتكحل به حتى الرجل للحفاظ على مداخل العين، على مود لا تدخل هاي التراب والهالسوالف. فتخيل هي هاي المرأة هيك.
2: واتحداك اذا عرفون شنو ديرم هسه.
0: وين يعرفون ديرم؟ زين قديم مال تحكي بال 1900. خلص سكتي انت، خليك روحي للطبيب اليوم، روحي حجزي سوي خشمك. المهم
2: ابشرك سلطان، لقينا واحد جمعه جايه رايح الكوبا.
0: جذاب
2: والله العظيم
0: حبيبي محمد،
2: جديد ما تتوقع حتى من راسه بسته.
0: الله اكبر،
2: هو صافن عيد
0: بالمناسبه، هو من حد ما يجيبه وصور لي الحد ما يجيني في اي يوم تخابر تطلب اغنيه.
2: لا راح، لا احنا اصدقاء اكبر من
0: هيك. لا ما له خص صداقه بهاي، ما له خص
2: هسه. بس اني كلام شرف اوصلك اياه تركي.
0: ها هي اعتبره وصل
2: وبجوا.
0: ايه
2: هسه بدنا نحكي على
0: تشكر ديما. ها
2: خاف
0: شنو
2: بنرجع
0: لل
2: شنو الدافع له؟ شو حسيت لك الدافع له هذا القباله؟
0: منو عمار؟ ايه؟ مقترح حلو، وتدري عمار مقترحاته جميله.
2: لا دا احكي على البارحه قبل اقتراح اربيل.
0: البارحه
2: اي دا اقول لك شنو موضوع الاتصالات، تقول لي خطيه.
0: ها مو صدق كان عندنا خلل بالحاسبه.
2: وليش دا تدافع له؟ احنا
0: ماكو مو شايفني هسان اذا خلل يمه انا سولفن، بس هو صدق يمه ماكو يعني البارحه.
2: حتى لو ضده لازم.
0: لا ما ترهم، لا ماني حقاني ما اقدر، هي مو دائما بس انا حقاني.
2: انا باطل والله لا يوفق.
0: حبيته انا باطل، مالي انا باطل.
2: نرجع على موضوع معايير الجمال.
0: خلينا نحكي محمد بصراحه، هل يعتبر هذا بالنسبه لك معيار اساسي؟
2: لا هو مو اساسي بس لابد منه.
0: اذا اساسي
2: يعني لابد كلمه، لا لابد كلمه حلو يعني، حلوه على القليل.
0: اي
2: حلوه بس مو جمال واو.
0: ايه
2: انا هم شلوني على اساس.
0: ايه ما له خص،
2: ما له خص.
0: ممكن هي بمناسبه، ممكن هي بمعيارها انت مثلا وسيم،
2: وها مو هي نقول
0: معايير مختلفه.
2: جعفر بعين امه غزال.
0: ايه
2: يجوز اللي بعيني حلوه بعين غيري جعفر
0: 100%. وانا طرحت مثل يعني
2: ما تقدر تحصل جواب.
0: طرحت مثل الى انه بعض يشوف انه مثلا المراه الشقراء او المراه الشقراء او الانثى الشقراء يشوفها واو تخبل، واكو ناس يقول لك يعني اوكي انا اشوف مثلا المراه السمراء جميله مثلا، واحد يشوف لك المراه الممتلئه جيده، واحد الرشيقه، واحد الضعيفه. ما بالضبط نعود ما مطير شيء ما له خص. هي ولا مثلا كنا بريمي مال خل، ما معنى علينا بالموضوع.
2: لانه اي انا عندي اهم شيء تكون حلوه
0: حلوة
2: وشي كمل شي بعد ان بدنا نحكي خير الامور اوسط.
0: اسمع، حلوة قريبة للجميلة لو حلوة قريبة للمقبولة؟
2: لا حلوة مقبولة يعني تي بشوشة.
0: احنا اذا نحكي عن معيار هسه عندنا احنا مقبولة حلوة جميلة، هي اذا للادنى للمقبولة.
2: اي مقبولة
0: اوكي تمام.
2: بس شوف بحكي لك قصة حقيقية، من رحت داخطب اجى حج عاصم الله يرحمه وياي.
0: الله يرحمه.
2: قال لي بيت منو؟ قلت له بيت فلان وفلان فلان. كان قال صدق تحكي؟ قلت له انا سخنت. قال لي بابا ذولا روجهم اعلى من روجك.
0: اي طيب
2: فهيك واي اكو هواي مقاييس الاخلاق والروج.
0: اي صحيح.
2: شوف
0: هسه شوف جيبوا شد حجي.
2: اي جيبوا شد عافية. يا حتروح لاربيل؟
0: ما لا والله ابن عمي شو ما سوى، ما احس هجسه. ما
2: شلون قلبك يطيك انت تروح لاربيل واحنا الجمعه عندك شغل هنا؟
0: والله هسه حكيت قبل شويه ايش قلت؟
2: احنا الجمعه.
0: لا لا على عمار ايش قلت انت؟ شنو قلت؟ لا لا هو من قلت له من لا من انا قلت له قلت له اني حقاني قال اني باطل
2: اني باطل
0: اي انا هم باطل هسه باي لقانا انا باطل اي اي اي
2: اي والله ما اقدر لك تفرها
0: حبيبي الله يخليك
2: بس والله ادعوا لنا القيوم عمو قيوم يروح ويجي بسلامه الجمعه الجايه حيروح مباشر عقب الاسبوع الجاي وانا هذا الاسبوع كله داري قهوه وكليش
0: عافيه عافيه اي اي اي قهوه وكليش حلقوم شويه طي اذا عندك
2: طارب خدمتك
0: اه اوكي طيب حبيبي. تحياتي لك حبيب القلب مع السلامه حبيت بساعة ترى في

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور، يا اهلا وسهلا.
1: شلونك اخوي؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك. شنو تعطي لي ملع للبارحه دخابه ما
0: انت مطلوب فبالتالي يعني حاول تسد طلبك.
1: سلطان ها كل ما افوت بالمطار يوقفوني.
0: ايه شو يقولون؟
1: قبل ليش اشتباه بالاسماء، تشابه اسماء، واحد بايق من مصرف الرافدين 10 ملايين دولار ما ادري ايش قد. نفس الشيء يعني
0: انت نفسه هو تطلع تاليته بس انت طافر لامريكا.
1: طالع حالي
0: فتعال اعترف لي اياهن حبيبي، يعني انا مشي لك السالفه، اذا اعطيتني 100 الف امشيك.

0: والله سلطان اعطيك اذا صدق موجود اعطيك.
1: اي تجيبه؟
0: اعطيك من عندهم مليون امين.
1: صدق؟
0: بس يفكون ياخذها من عندي يوقفوني والله وهاي يوقفوني بالمطار الله يسلمهم. عاد اعطوني رقم قالوا لي هذا كل ما تدخل بعد هم يدقوه حتى يتاكدون انه مو انت الشخص المفروض. يعني شويه سهله الامر بدال ما ساعه ساعتين نص صارت تقريبا يعني ربع ساعه نص ساعه.
1: ها هيجي؟
0: ايه ايه رتبوها
1: يعني ما ادري لازم شو اسمه ما
0: اي والله سلطان بس انت اذا هاي على ايه. نتفق اذا ترتب لي اياها الامور نتفق
1: ارتب لك اياها صدق كذي بها ايش بيك يم الموضوع ايه عيب عليك علاوي والله عيب عليك علاوي والله العظيم
0: لا لا
1: لا عيب عليك
0: انت سيف المجرب
1: ايه
0: ايه
1: زين هسه شنو
0: فيديو على شو اسمه هذا زيت لك فيديو على انت مو تقول هذا صلي دزيت أيه. لك نفس الفيديو
1: هذا هو خبصنا كان بالبدايه انا مو استحر ما اصلي الوحيد يقول اصلي بهالطريقه
0: اي بس هذا لا دزيت لك غير فيديو دزيت لك غير فيديو شوف نفس على نفس النمط المهم زين انت جيت يعني جيت بملعبي على لان تعرف اني احلى اخوتي
1: الله اي
0: اي
1: زين
0: هاي الموضوع يمي اقول لك سلطان شايف هاي نفس السالفه مال من تعالوا ياتكم شيء هو مفلس ويقول لك الفلوس وصح دنيا هسه نفس الشيء الجمال اي لك هوايه مثلا يقول لك لا مو مهم لا مهم يعني مهم الطله مالتك تروح باي مكان الشيء يعني هو مهم يعني هو يعني احنا هو رب العالمين خالق الإنسان يعني هو هذا خير بس هو مهم بالنسبة يعني لهذا أنه تشوف الناس حتى مثلا ممكن أنه يأخذون قرض أو يداينون أو كل شيء حتى يحاول يسوي تعديل أو عملية تجميل حتى يظهر بشكل حلو فالجمال مقياس مهم يعني هسه احنا هنا تباوحها يعني هي بدون مكياج يعني الله يستر عليها كلش حلوه بس تحاول بعد تظهر بشكل احلى يعني تلقاها مكياج ما يفارق وجه الميك اب من تخليه وهاي وين ما تروح تلقاها بالمكياج الاخلاق اوكي يعني مهمه
1: طبعا
0: كلش مهمه
1: طبعا
0: يعني كلش مهمه مو هيك لانه انت احنا بدنا نحكي على عمر يعني اذا ماكو اخلاق وماكو التزام وماكو شو اسمه وين شنو الاخلاق مو انه انت يعني واحد يحكي ويا الاخ وش اسمه هاي اخلاق
1: لا طبعا مو هيك شيء 100%
0: الاخلاق انه انت قال وحده مثلا كامله المواصفات
1: أي.
0: وهي ممكن تخونك صح لو لا
1: ممكن يعني هذا طبيعي انا ما حكيت عن ايش تدري يعني احنا حكينا عن تفاصيل هواي اليوم انا من اجي مثلا اختار شركه حياتي اقول انا بالنسبه لي 1 2 3 4 هسه هاي وحده من ذني الاربعه والخمسه او العشرين هل هي من ضمنها الجمال
0: 80% الجمال
1: اي في دول عينك ما شاء الله
0: يعني سلطان 80% ليش لانه اولا يعني هذا الاخوان انه قالوا يعني مثلا بمرور الزمن راح يتغير الشكل ويصير يعني ممكن بس انت لا هي من البدايه
1: هي
0: عشان لعبه الله والله صار لي ساعة لازم نفسي
1: سلطان
0: ما اقدر
1: يعني والله شوفوا انتم مال واحد والله ما ينطيكم مجال والله بس انا قلبي رهيف والله والله العظيم
0: سويها هاي بعد هي شو سوت بدنا نقول احنا اي المهم فيعني اي مهم كلش مهم اشوفه يعني مهم بالنسبه للرجال وبالنسبه للمرأة يعني كلش مهم
1: زين
0: ايش قد هذا الموضوع
1: يا الله هاي سمع هاي سار رتبت لك ياها هاي
0: رتبتها
1: يلا مو مشكلة طيب تحياتي لك حبيبي وأنا ممنون تسلم شكرا جزيلا أهلا بكم السلام باي باي

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: هلا جانا يانا العيد يانا.
1: انا سمعت اتصال من ثلاثة وما ادري سؤال شنو، بس اكو جمال اكو حب اكو شريكة
0: اكو سؤال. اني شوف واحدة من الامنيات اللي انا في يوم تمنيتها وقلت لك اياها.
1: صوتك شوية
0: شنو صوتك؟
1: يعني
0: ناسي شاف. ها هسه تسمعني؟ ضروري تسمعني بصوت واضح. فد يوم واحدة من الامنيات اللي انا قلت لك اياها لك مصطفى، قلت لك اتمنى انه خيتي تسمع او التقي بيها بمكان، بس على شرط تكون انت موجود، يعني اشوفكم مثلا هيجي مثلا في الساحه.
1: جتك هاي الفرصه بالعيد؟
0: ما صار
1: ما استغليت.
0: ما اي والله
1: لو تشوف ما محضر ادواتك.
0: لا مو محضر يعني
1: القاع محضر. ما كنت وعدك ادري بك تخليت بيه.
0: مو ولا بس يلا من فوق بعد شقفك هي وربك. مسوي لك شغله قبل العيد زينه ومشت
1: تيجي اختها.
0: اه طبعا
1: صارت الدنيا بس
0: والله ما ادري يعني شنو مثلا. المهم
1: اطول منها المهم.
0: فانا قلت لك في ذلك الوقت، فهسه اتمنى على هذا السؤال راح اسالك اياه، يعني ولو هي انت لئيم ما تخليه تسمع. على العموم هل معيار الجمال هو جزء اساسي باختيارك لشريك الحياه او باختيارك مثلا للمراه؟ هل هو واحد من المعايير؟ مو عاد احنا اخلاقها زينه مثقفه من الابلب ذني كنا خلصناهن امورنا طيبه اقتنعنا بالزين والمزين بيهن، اجى معيار الجمال هذا بالنسبه لك اساسي لو مو اساسي ذني الاشياء يكفن؟
1: هو يعني مبدئيا
0: ايه؟
1: هو اساسي بس يعني مثلا مو مرتبه اولى.
0: شنو
1: مو مرتبه اولى؟
0: مو مرتبه لا ما عليه بالمراتب، هو ما عليه ماكو اولى وثانيه. هذا طبعا
1: دليل شعار مثلا نسبته
0: ولا كل شيء نسبة. أكو ناس مثلا هسه خابرة ومتصلين قالوا الجمال بالنسبة إنه أساسي، أكو ناس قالت لا مو أساسي، أنا هذني الأشياء يهمني في حال طلعت جميلة خلصت وكنا.
1: أنت سؤالك أنت يعني أما جمال يا أما دليل البقية؟
0: لا لا لا لا من ضمنها من ضمنها
1: أضيف عليه الجمال أو لا.
0: أي مثلا هسه تجي علي مثلا تقول لي اليوم هل ترتبط أنت بإنسان، هل معيار الجمال عندك أساسي؟ أقول لك طبعا نسبة. أنا بالنسبة لي حلو؟ قبلا او قبلا شنو؟ قبل ممكن مثلا كان المعيار بالنسبه لي مو كلش اساسي. فهمتني؟ هيك يعني اكو هيك.
1: هسه يعني ولا حتى لو قبل.
0: ايه.
1: ولا قبل وين كانت تكون صار حلو؟ لا
0: قبل معيارنا كانت حلوات شنو؟ بس انت ما ملحق.
1: مو حلوات على قدكم.
0: بالضبط.
1: طبعا المستنصرية بها بس فيها مثلا. جامعة بغداد بها 2-3.
0: كلية الإعلام جامعة بغداد اللي باب المعظم هاي أنا أحكيها. الدورة اللي
1: تخرجت
0: لا ماكو من رشد، إحنا كان بس جامعة بغداد ما كان أصلاً كلية إعلام بأي جامعة بالعراق كله كان ماكو، بس وحدة اللي هي جامعة بغداد كلية الإعلام. الدورة تخرجت 2005 180 طالب ولا وحدة حلوة. يلا والله العظيم
1: هاي دفعة أحمد عرابي
0: والله. وأكو من عدهن اثنين اليوم من هاي الدفعة أساتذة جامعيات بدرجة دكتوراه موجودات في إحدى الجامعات أو في جامعتين ثلاثة يعني من جامعات عراقية
1: ما شاء الله.
0: ولا وحدة حلوة أعطيك إياها يعني
1: ولا نعظم
0: ولا يعني
1: ولا
0: يعني شيلوا اي وهذا طبعا
1: ولا
0: ها حتى اكون اكثر تحديدا قسم الصحافه قسم الاذاعه والتلفزيون كان عندهم وحده جميله فقط وهاي كنت ثاني بالرابح، هي كانت بالاول جتي هاي الوحيده اللي مرت على تاريخ.
1: وفي ايش الحلوات تجي من انت بالرابح؟
0: والله ما ادري
1: والله صادفت لي هاي النوبة باوي قاعدين دول اللي وياها كل واحد زلفة هالكبرات عشان الدراب.
0: ماكو
1: شو
0: وطيك الأسوأ
1: شو رايك؟
0: أعطيك الأسوأ هاي الحلوة أخو صديقي ابن منطقتي يعني والله هي منطقتي يعني والله هي الوحيدة
1: واكتشفتها بالكلية.
0: لا لا اعرفها في احد من جتي يعني خطيه قال لي يعني تلاحقنا فقلت له فكانت في الجروب ماتيو يعني ما خلي احد ولا الذئاب المفترسه كان اكلوها
1: أصلا.
0: فلذاك تخيلت احنا طلاب كلية الإعلام كنا وين نروح نشوف الجمال بالمرأة للغات أو وين الإنجليزي
1: لغات وهندسة القانون هم كان بي
0: ما بيهم قانون
1: يعني بدي أحكي لك بصورة عامة يعني
0: لا
1: على زمني لا كانت يعني هسه لا كنا نروح على القانون تتدوان بالعراقية
0: حاج اللغات الإنجليزي والفرنسي يا سلام يا سلام
1: يعني الانجليزي ما تميزه من ابو الصيدلي. إيه هذا اللي يبين الدم.
0: إيه وتخيل قبال اقبال اللغات شكو كليه الشريعه يا مدينه ناصور.
1: العب
0: وي تربيه من نانا
1: اصلا بعد
0: يلا ما المهم بس نرجع الموضوع
1: المهم.
0: اي
1: المهم

0: Îți dați le video și nu avea.
1: Ce de?
0: Ce da? Am zis, habale fete?
1: La, bă, ma bine, yani, ma fie. Păi, bă, să se dea, valla, ușoaie, mă, ai tăuă, yani, ma, la, adi, în fete, ma, cuștă.
0: Ok, tai. إذا أنت بالنسبة لك موضوع المعيار
1: بالنسبة لي سدي
0: سدي أساسي
1: ماشي
0: أوكي طيب
1: ماشي حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
1: هلا
0: باي
1: باي هلا باي
0: شنو سولف لي ها وين هاي دورتنا

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا استاذ، شلونك؟
0: كل الهلا
1: مهندس عمر العزاوي.
0: شلونك حبيبي؟
1: شلونك استاذنا عزيز؟
0: شلون الامور؟
1: والله الحمد لله.
0: الصدق مهندس.
1: والله استاذ انا دخل الموضوع توني طلعت من الشغل، بس استلمت انه اختيار الجمال.
0: هل انت خليني اشرح لك اياها حتى قلت لك الصدق. هل يعتبر معيار الجمال للمرأة والوسامة للرجل، هل يعتبر بالنسبة لك أنت كشخص، هسه نحكي كجمال امرأة، هل يعتبر معيار أساسي لاختيار شريك الحياة مع مجموع المعايير اللي احنا حانطيه لاختيار شريك الحياة؟ يعني هل يعتبر الجمال بالنسبة لك معيار أساسي؟ أكو ناس قالت لا مو معيار أساسي، أنا يهمني ذنيش التفاصيل أكثر، في حال كانت جميلة كان خلاص وأساسي ضمن معايير الأخلاق. وهاي طبعا نحكي عن جمال الشكل ما عليه بجمال الروح، هاي وحدة ما حلوة قالت عليها، قالت لي جمال الروح كذب. لا طبعا المهم بغض النظر عن هذني نحكي، هل أنت كشخص تعتبر معيار الجمال أساسي في اختيار شريك الحياة لو لا؟
1: والله أستاذ هي هنا لها حق فيها.
0: إيه أنت متزوج أول مرة؟
1: أنا متزوج الحمد لله.
0: إيش قصة لك؟
1: صار لي 18 سنة.
0: بيك مجال ثاني، طيب كمل. يعني بغض النظر إحنا دنيتشي.
1: إيه بلاشي عالجة.
0: عالجة والله أنت مهندس وفلوس ومقاولة وعد أجيب الثانية، رتبني.
1: يا عقبتي ان ابو سلطان استاذ عزيز.
0: ايه
1: بالنسبه لجيلنا احنا
0: ايه
1: يعني الثمانينات
0: ايه
1: كنا نشوف الجمال شيء مهم جدا.
0: ايه
1: لان هو كان مكمل للاخلاق

0: ومكمل للصفات الأخرى.
1: صحيح.
0: تمام.
1: 100%.
0: حاليا هذا الجيل أي. بعد التطور اللي نلاحظه هسه أنا أفضل والانفتاح طبعا أفضل إنه الشخص يعني يدقق بأمور الأخلاق والتفاصيل والعائلة. ليش؟ في عهدنا يعني قبل إحنا كان ما عندنا مراكز تجميل وما عندنا هسه البنية تأخذها حتى لو جمالها بسيط أو شيء طبيعي المركز تطلع لك ملكان فما صار يعني أوبشن مهم بس الأخلاق والعصر والفصل هذني لا عدل هالمركز ولا تعدل هالفلوس ولا تعدل هالشهرة نهائيا.
1: صح.
0: فهذا برأيي يعني انه الانسان لازم يشوف الأصل والأخلاق ثم يدور الجمال
1: انت بالنسبة لك اذا كانت كل الاشياء جيدة ووصلنا الى معيار الجمال هل يعتبر مهم اساسي لو لا اكتفي بالبلدي
0: هو جزء مهم ليش انكر
1: اذا اساسي
0: ليش ابو سلطان لان الجمال انت من حتشارك انسان وياك ما عاد تشارك اسبوع او سنه او سنتين
1: لا
0: أو
1: طبعا
0: ما عاد انه انت تحبها لشخص لما يحب شخص ترى يشوفه جميل يعني حتى لو مثلا الاهل او الاقارب او المعارف يشوفون شريك حياتك انه انت اجمل منه بس انت
1: معيارك اي مو انت معيارك هذا
0: يعني مو انسان يحب يشوف اجمل شيء بالكون.
1: طبعا انا ذكرت قلت اكو عندنا اليوم في المجتمع نحكي عن المجتمع العراقي اللي داير ما دايرنا اكو ناس تشوف لك المراه الشقراء او البيضه جميله وينبهر بها ويحبها وكو واحد يباوع لك المرأة السمراء جميلة ورائعة وينبهر بيها فإذا بالتالي هو معيار هو مالي خاص اليوم أنا اللي أشوفه أنا جميلة أنت تجي عليه تقول لي سلطان يعني شكلها ترى عادي عادي الموضوع
0: واللي يعني أنت هي لو تساوت الأرواق
1: بالضبط كان كلهم قاعدين بالبيت وما الزوج
0: لا كان لافت
1: كان لافت
0: يعني أنا عندي واحد من أصدقائي الله يذكره في كندا
1: زين
0: يعني كان ذوقه يحب الوحدة السمينة
1: زين حلو
0: بالفعل أخذ وحدة سمينة
1: شوف لأن هذا معياره
0: هو هيك رغبته هو يعني يشوفها جميلة بعيني وبالفعل يعني كانت هي ويانا طالع الجامعة وتعرف عليها والله وفقهم والزوجة وراحوا
1: حلو
0: فمثل ما قلت لك أبو سلطان
1: معيار ما منا
0: أي أنت الإنسان اللي تحبه ما تشوفه مو جميل مستحيل
1: شوف أنا البارحة
0: شوفه أجمل شيء بس هو كمعيار مطلوب
1: شوف هسك البارحة كان
0: هي على حقوقين يعني حقوقين هسه الجمال عندنا ما صار فد أوبشن مهم جدا لأن هسه مراكز التجميل يعني أبو سلطان ده تدخل يعني مع احتراماتي للسامعين تدخل عوضة جكمة تطلع هاي من الجمال
1: بس مهندس مو الانتاج ايش راح يطلع
0: فول بادي دي يسوله
1: الانتاج ايش راح يطلع
0: الانتاج عوج
1: الانتاج راح يطلع انا طبعا يعني قد اعتذر منك لان شويه ضغط احنا عندنا اتصالات وما بقى وقت للبرنامج انا كلش ممنون منك وشكرا جزيلا لمشاركتك وتحياتي لك تسلم على قولة تصدق الانتاج يطلع وجه خلينا ناخذ ويانا اتصال اخر اتصال وبعدنا واحد لاخر يلا اخر اتصال الو
2: السلام عليكم
1: يا الله وين كنت عمش حلقه ذكوريه ولا بنيه خابرك وين كنتي نايمه
2: والله
1: العظيم صدق كذب هالهولة تعاي سولفي لي وعدة تحكي عن المرأة ما تقابر شنو وين قاعدين احنا
2: انا راح اتكلم بالنسبة لي مو
1: بالنسبة لك وجهة نظرك انت
2: اوكي بالنسبة لي اشوف اللي يفكر بالشكل فكرة نوعا ما سطحي
1: طيب
2: بالنسبة لي كبنية مستحيل ارتبط بشخص على مود شكله
1: لا مو على مود بس هل هو معيار اساسي
2: ابدا
1: ما عندك اذا اي
2: ابدا
1: هو بالمناسبه انا ذكرت اكثر خلال الحلقه قلت الى انه هو ليس بالمعيار الـ يعني ارتكز عليه وامشي على الباقي لا انا اليوم جيت شفت بنيه انا كرجل هسه أنت كامرأة أي واحد فينا شاف شخص يرتبط بي أخلاقه جيدة وضعه جيد مثل ما أنا طبعًا أخلاقه جيدة مثل ما أنا أشوفها. أنا ممكن أشوف اليوم الإنسان الأخلاقه سيئة بالنسبة لي جيدة حلوة وقعة وتمشي. واحد ما يحب الوقعة، واحد ما يحب الصوت العالي، معايير مختلفة. شفت كل التفاصيل وصلنا إلى نقطة الجمال. هل هذا بالنسبة لي معيار أساسي أقول إيه لازم تكون جميلة بمعياري؟ لو لا أقول لا ما يهمني الموضوع. هي هاي الفكرة. أنت اليوم كامرأة، هل الوسامة الرجل يا مثلا نقول عليه جميل هو وسيم، هل وسامته هي ضرورية، هل عنصر أساسي أم لا؟ يجي شو واحد خشمة، يجي كرشة ضانات رأسه أقرع.
2: مبدئيا أكو ناس الجميلين يكون أغلبهم نرجسيين، يعني
1: حلو
2: يشوف نفسه.
1: أوكي
2: أغلب يعني مو ليس الكل، خصوصا دول اللي كانوا محلوين بالمراهقة وراها يصيرون حلوين يصيرون طفرة
1: طبعا
2: تجميلة ولا آخره.
1: لا أكو طفرة تطور ما لها خص.
2: جميلة أنا بالنسبة لي الحمد لله حلو. ما أحب أحد يمدح بشكلي فقط، ما أحبهم يعني أحسهم لأنه إحنا بالعراق باتوا العقبة الشخص يفقد شكله بانفجار
1: ممكن
2: باحتداء
1: كبر
2: باتوا العقبة يعني راح يصير كسباير
1: كبر
2: على شكله
1: كبر مريم.
2: يعني غيره. أنا صار وياي موقف قبل فترة أنا أتابع دكتورة سعودية طرح موضوع فلسفي مهم بالزيت. أشوفهم أغلبهم الجهلة والموضوع ودي ينتقدون ويتنمرون على شكلها لأن سمرة وضعيفة وكأنما قيمة الشخص تقاس بشكله وليس بفكرة.
1: هاي السطحية اللي حشيتي عليها بالبداية هي هاي اليوم السطحية اللي حشيتي عليها هاي أن أنا أقيس قيمة الشخص بمظهره وشكله. هاي مو سطحية، هاي تفاهة تعتبر. بس مثلا إذا جيت اليوم عليك أنت وسألتش قلت لك شريك الحياة هل يعتبر الجمال عنصر أساسي أم لا؟
2: الجمال
1: أو الوسامة
2: قابل للتغيير مع الزمن،
1: مع الزمن
2: في لبناء علاقة زوجية.
1: أوكي زين هسه بالتالي إذا إذا إذا خلنا نحكي يعني بصراحة، إذا أخذتيش واحد مصلبخ وأنت جميلة، ما الإنتاج الذي سيخرج للمجتمع والذي سنراه؟
2: قبل فترة والدتي كانت تتزوجني الواحد جميل وجنتلة على لسانها وليس على لساني. المهم خبصتني بي يلا نتزوج ما أدري شنو. قعدت وياه أنا الحمد لله مثقفة بعلم النفس.
1: تمام.
2: أكو أسئلة تخاطب اللاوعي، يعني أسئلة تشوفها حش سامع تافهة وما لها داعي. تخاطب اللاوعي حتى أعرف أفكاره وأسحبها منه.
1: حلو.
2: تمام.
1: حلو.
2: فمن خاطبت صراحة كشت روحي. واو شوفها بس لعبت نفسي حش السامع. يعني شخص مو بشكله أبد سواء كان أنثى أم ذكر.
1: حلو.
2: أغلب اللي اختاروا جمال وجمال ما أدري شنو. يمكن أنت ما تريدها مثقفة، يمكن أنت يعني تريدها يعني قبر أو إيش، كل من ورايا.
1: إيه ممكن عادي. طيب.
2: أي.
1: أنا كلش أشكرك.
2: شكراً.
1: والحمد لله من شاركتي أنصفتي.
2: وأنت جميل.
1: يا حبيبتي في دول عين شاوردة. إنه دائما رائعة مشاركاتك الجميلة وأنصفت النساء ويعني كل نساء البرنامج اللي يسمعون البرنامج والله العظيم مريم أنصفتكم. مو مريم صح؟ مريم صح اسمك؟
2: مو مريم
1: ريم مو؟
2: ريم
1: نفسها يا ميم زايدة يا الله يخليك عشبيك. المهم ريم أنصفتكم ولا أنت ولا وحدة بيك انخابرت ولا حكت ولا هاي فبالتالي
2: لا يمكن مشغولات
1: لا ما مشغولات كل شيء ما بيهن رايحت للصالون اليوم دي سوون شعرين دي طلعن ما عليش بيهن. المهم فبالتالي أشكر مشاركتك أنا وشكرا جزيلا وختامها كانت مسك. شكرا حبيبتي الله يحفظك. شكرا مع السلامة. إذا شنو الفكرة من البرنامج سريع اللي ما بقى عندنا وقت، إحنا يمكن دقيقة واحدة. هذا اللي دا أحكي إحنا اليوم محكينا على معيار الجمال، هي رسالة لكل الأشخاص اللي إلى الآن يملك عدم ثقة بنفسه. هاي واحدة. اثنين بناتنا الجميلات عيني سمعتوا الرياض إيش قالوا؟ يبحثون عن الجمال الستاندر وأكو ناس تدور المحور بعد بكيف جنته. نلتقي على خير. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وبرزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. إدارة الدولة بعد 30 من أيلول سيتم التعامل بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. القضيف أغزيدان يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك. العدل تعلن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء. التربية تعلن إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين بمادة أو مادتين لطلبة السادس الإعدادي. التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية العامة الدور الثاني. الحج الشعبي في الأنباء المتداولة عن وقوع اشتباك مسلح مع قوة أخرى في مدينة سامراء. الخارجية الإيرانية مسار مضيق هرمز الجديد مع سلطنة عمان إجراء مؤقت. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 48 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. الآن الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الآن الخامسة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.
0: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إنسان باسط مش عايز كتير أنا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار

زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني إلى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
9: أغاني وأكثر.
10: أغاني وأكثر.
9: الرشيد أف أم.
11: أحسب

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم. الرشيد فم.
1: لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار
2: لك صار عندي وهواس بيك وقلبي أخدته دح وعاين بالي.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كاسي كا

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر.
1: تريد إعلان مفيد ويت والربح يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية

0: الإسرائيلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويلي اللي تأخر
1: أنت الكبير
2: يا بعد روحي
1: وهنيان بيك
2: الله يحفظك
1: نتمشو يعني
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5

ولا بيقدم ولا يأخر. كلام الناس سلام وغيرة مش أكتر. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. كلام الناس سلام وغيرة مش أكتر.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

مدري دولة ودا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب دولة ودا بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر نغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب وردة وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدة أبد أبد ما صدق بوحدة.

ويا حضن امي لحس بلذه بي اموت اذا بعدوني عنها. امي جنه، امي حنيه وقلب يوسع الكون.

ما توفق وافشل واوقع بمهنة. أمي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. أم هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

تعبني وجابك إني وشال همني ما لبس ملبس جديد بس جديد إحنا لبسنا أبوي جني أبوي بالدنيا بعد ما ألقمني الناس تنطي تسوي مني عليك أبوي ينطي بس أبد ما يصي وثقل حب وحنان أبوي أعجز أو في حقه واحكي عنه أبوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبنا شلقه مثله وين منه أبوي سوان زدمه وعلمني شي الزاد حوبه الخوة حوبه الصحبة حوبه والزلم أخلاق مو أصوات خشنة أبوي جنة.

0: ويا حضن امي لحس بلذة بي اموت اذا بعدوني عنه. ابوي ضحى ورابى ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القم.
1: رشيد FM في كل مكان.

0: ويراجعين خليكم واصلين. الرشيد وياكم. إنها الثانية توقيت الرشيد FM.
1: جديد إعلان مفيد يوصلكيت والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على رشيد نعلن على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم رشيد وياكم.
2: راديو رشيد، راديو رشيد، الكل عاشق الموسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين ترشي وراكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أم
1: تريد الان فيه ويوصل كيت الربح يتضاعف والغير يزيد كلش سهلة اعلن على رشيد الاعلان على دعم رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 0480-500-600 او على البريد الالكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم رشيد وياكم.